وما عادش موجود. بقى يدور ويدور حتى لقى قرد صغير قاعد في أعلى الشجرة وماسك بكيس الفلوس. مال اللبن للبن ومال المية للمية. بيه التاجر ينادي على القرد لكن القرد ما تحركش من مكانه. حاول التاجر انه يطلع الشجرة لكنه ما قدرش على كده، فالشجرة عالية وأغصانها نازلة في النهر. حاول انه يمسك بغصن من الأغصان كان حيوقع في المية، وحاول التاجر كتير حتى يئس وبقي قاعد مكانه يتأمل القرد وهو ممسك بكيس الفلوس. وفجأة فتح القرد الكيس وبقى يرمي بأوراق الفلوس في الهواء، منها اللي كان يوقع في الأرض ومنها اللي كان يوقع في المية. وبقي التاجر يجمع في الأموال والنقود من على الأرض حتى فرغ الكيس تماما ورماه القرد وهرب. قعد التاجر يعد الأموال اللي جمعها من على الأرض، وجد إنها تمن اللبن قبل إنه يقوم بغشه، وإن المال اللي رماه القرد في النهر هو تمن الزيادة في اللبن بعد الغش. وقال مال اللبن للبن ومال الماء للماء، أي أن الله أرسل له القرد ده عشان يثنيه عن الصفقة المذمومة دي، وهي غش اللبن، ويرجع لأخلاقه اللي اشتهر بيها وهي الأمانة وعدم الغش.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه قصة جميلة معبرة. القصة بتقول جاء صبي بيسأل سيدنا موسى عليه السلام إن ربنا يغنيه. فسأل موسى: عاوز إن ربنا يغنيك في أول 30 سنة من عمرك ولا في 30 سنة الأخيرة؟ الصبي احتار وبقى يفكر ويفاضل بين الاختيارين. بعدين استقر اختياره على إنه يكون الغنى في أول 30 سنة من عمره. وكان سبب اختياره إنه عاوز إنه يسعد بالمال في شبابه، كما إنه ما بيضمنش إنه يعيش للستين سنة من عمره. لكنه نسي إيه اللي بتحمله الشيخوخة من ضعف وهزال ومرض، ودعا موسى ربه فاستجاب على إنه يغنيه في أول 30 سنة من عمره. واغتنى الصبي وبقى فاحش الثراء، غني قوي، وربنا صب عليه من الرزق الكتير، وبقى الصبي راجل وكان بيفتح أبواب الرزق لغيره من الناس. كان بيساعد الناس مش بس في المال، كان بيساعدهم إنشاء تجارتهم وصناعتهم وزراعتهم، ويزوج اللي مش قادرين يتجوزوا، ويدي الأيتام والمحتاجين ويساعدهم. وتمر 30 سنة الأولانية وتبدأ 30 سنة الأخيرة، وموسى بينتظر الأحداث، وبتمر الأعوام والحال هو الحال، وما تغيرتش أحوال الراجل، لكن ازداد غنى

كل ممسك تلفا. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، سنتكلم عن صلاة الجماعة ودورها في بناء المجتمع. إن المتأمل في القرآن الكريم والمتدبر لآياته يجد أن الله تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بإقام الصلاة

في الجماعة. لقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فضل صلاة الجماعة عظيم وثوابها كبير وتزيد على صلاة المنفرد بدرجات، لأن صلاة الجماعة في المسجد هي القاعدة والأساس، أما صلاة الفرد وحده فهي عند الضرورة والاستثناء. وقد ثبت في الصحيح أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، أخرجه البخاري ومسلم. وروي أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل واحد، وكلما كثر عدد المصلين مع بعضهم كان ذلك أحب إلى الله تعالى. ولا يجوز شرعا التراخي أو التهاون بالصلاة في الجماعة أو الانشغال عن أخذ جميع الاحتياطات استعدادا لحضورها. وإن صوت المؤذن لا يعني فقط حلول وقت الصلاة، وإنما يعني مع ذلك دعوة حتمية لتجمع المسلمين لإقامتها جماعة في المسجد. وتأكيدا لهذه الحتمية نشير إلى قصة الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله عنه الذي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في التخلف عن صلاة الصبح جماعة في المسجد، حيث إن بين بيته والمسجد أرضا ذات نخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجب. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. إن الصلاة كما أمرنا الله تعالى، نعم كما أمرنا الله تعالى وأقامها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، كانت دائما وأبدا وراء تقويم سلوك المسلمين، حيث تعمل ليل نهار في تصويب مسار حياتهم على منهج الله وضبط مسيرة بناء مجتمعهم على نور من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. وبالإضافة إلى ما خص به الله تعالى الصلاة في الجماعة في المسجد من مضاعفة الأجر والثواب ومحو السيئات وعلو الدرجات تقربا إلى الله عز وجل بذكره ومناجاته استجابة لأمره وحبا في عبادته وشوقا إلى لقائه، ولما لها من الفوائد الكثيرة والمصالح الاجتماعية الجمة التي عليها يتركز بناء خير المجتمع، كالتعارف والتناصح ومبادلة الرأي وتدارس المشكلات وتضافر الجهود للتعاون على البر والتقوى والتساند لمقاومة الإثم والعدوان والتواصي على الحق والتواصي بالصبر بما يتطلبه الوقوف بجانب الحق من إيمان وصبر ومصابرة وثبات وصمود
عملا بقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. للعمل بتنسيق جماعي عبر مسيرة الحياة وفق ما تقتضيه الصلاة باعتبارها على رأس الأعمال الصالحة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم اجعلنا وإياكم من مقيمي الصلاة في المساجد دائما يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

هنا عندنا 9 صفات يحبهم الله في المرأة، إيه هم يا ترى؟ هذه بعض أصناف النساء التي يحبهن الله عز وجل ويرضى عنهن، وذلك في ضوء ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا، امرأة تقية، قال تعالى: إن الله يحب المتقين. والتقوى كما قال طلق بن حبيب: العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله، مخافة عقاب الله. ثانيا، امرأة نقية، قال تعالى: والله يحب المطهرين، سورة التوبة. والطهارة طهارة النفس أولا من الغش والحسد والكبر والغرور والعلو في الأرض، ثم بعد ذلك طهارة البدن، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال. الصفة الثالثة، امرأة تائبة، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه، وهي من أعلى المنازل التي يحتاج إليها المرء في سيره إلى الله. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الصفة الرابعة، امرأة مقسطة، قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط العدل، قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. الصفة الخامسة، امرأة متبعة غير مبتدعة، امرأة متبعة غير مبتدعة، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الصفة السادسة، امرأة محسنة، قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والإحسان لفظة جامعة لكل فعل جميل وقول معروف وموقف نبيل. الصفة السابعة، امرأة متواضعة،

الصفة السابعة امرأة متواضعة. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العظيم.

والتواضع عنوان الرفعة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.

الصفة الثامنة، امرأة صابرة. قال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. الصفة التاسعة، امرأة متوكلة على الله. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. لأن من توكل على الله، أو لأن من توكلت على الله فإنها تنال من فضائله وثمراته بحسب تحقيقه لها ما لم يخطر لها على بال ولا يحيط به مقال، فهي أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. ونتمنى أن تكونوا أنتم يا أحبائي

أحبتي في الله، معنا قصة بعنوان حسن الخاتمة. يحكى أنه في يوم من الأيام كان هناك راجل بيعيش في قرية صغيرة، وكان له جار جاحد ما بيصومش ولا بيصليش ولا يتقي الله عز وجل. وفي يوم شاف صاحب الحملات للحج والعمرة في منامه بيطلب منه أنه ياخد الراجل ده اللي ما بيصليش ولا يصوم لأداء العمر. لما صحي الراجل من نومه اندهش كتير من الرؤية العجيبة، لكنه ما اهتمش لأمرها. لكن الشيء اللي أثار دهشته أكتر إن الرؤية دي اتكررت مرة تانية، فراح الراجل عشان يسأل عن تفسيرها. فقال له الشيخ المفسر: لو شفتها للمرة الثالثة في منامك فروح له واحمله لأداء العمرة. وبالفعل الراجل شاف نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه، فراح يدور عن الراجل حتى لقاه وطلب منه أنه يجي معاه لأداء العمرة. فقال له: إزاي أجي لأداء العمرة وأنا ما بصليش؟ فقال له الراجل: لو عاوز أنا أقدر أني أعلمك الصلاة. وبالفعل بدأ الراجل يعلم الوضوء والصلاة، وبدأ الراجل يواظب على أداء الفروض الخمسة. فقال: يلا بينا للعمرة. وراحوا الرجال الاثنين مع بعض العمرة، واعتمر الراجل. وقبل ما يرجعوا قال له صاحب الحملات للراجل: عاوز تعمل أي حاجة قبل ما نسافر؟ قال له: عم أنا عاوز إني أصلي ركعتين ورا مقام إبراهيم. ولما صلى الراجل مات في سجوده. اتعجب صاحب الحملة أشد العجب، وبقى يفكر في نفسه ويقول: إزاي يمكن إني أشوف الراجل ده في منامي وأجيبه لهنا لأداء العمرة، بعدين يموت في المكان ده وهو ساجد بعد ما كان ما بيصليش ولا بيصوم ولا يعرف حتى إزاي الصلاة تتعمل؟ لابد إن وراء الراجل ده سر عجيب. ولما رجع الراجل راح لبيت المتوفي وبدأ يسأل أهله عن أعماله وعن حاله. فقالت له زوجته إنه كان مشهور كما يعلم الكل بأنه ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيتقي الله عز وجل، لكن كانت عندنا جارة عجوزة فقيرة جدا وهي لوحدها وحيدة، وكان زوجي بيعطف عليها ويرعاها، بيحمل لها الإفطار والغدا والعشاء كل يوم، وكانت بتدعي له دايما بحسن الخاتمة. يا سلام.

أحبتي في الله، راح نتكلم عن صفات التائب. يا ترى هل أنت تائب؟ التائب منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، قلق الأحشاء. التائب صادق العبارة، كتير المشاعر، جياش الفؤاد، مشبوب الضمير. التائب خلي من العجب، فقير من الكبر، مقل من الدعاوي. التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعطب، بين النجاة والهلاك. التائب في قلبه حرقة، التائب في وجدانه لوعة، التائب في وشه أسى، والتائب في دمعه أسرار. التائب يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى الوصال واللقاء. يعرف التائب بيفرق بين اللقاء والفراق، التائب بين الإقبال والإعراض، مجرب داء العذاب في البعد عن الله، وداء النعيم لما قرب من حب الله. التائب له في كل وقعة عبرة، لو شاف جمع افتكر القيامة، ولو شاف مذنب بكى عليه خوف من ذنوبه، ولو شاف نعيم خاف انه يتحرم الجنة، ولو شاف نار ظن انه موقعها. التائب اذا هدل الحمام بيعيط، ولو صاح الطير ناح، واذا شد البلبل افتكر، واذا لمع البرق اهتز قلبه خوف من اللي بيسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. أحبتي في الله، التائب بيلاقي للطاعة حلاوة، بيلاقي للعبادة طلاوة، بيلاقي للإيمان طعم، بيلاقي للإقبال لذة. اللهم اجعلنا من التوابين يا رب العالمين. التائب بيكتب من الدموع قصص، وبينظم من الآهات أبيات، وبيألف من البكا خطاب. التائب زي الأم اختلس منها طفلها، وبعدين اختلست طفلها من ايد الاعداء. انت تعرف قد ايه فرحتها؟ بتقدر سعادتها؟ التائب زي الغائص في البحر، لو نجي من العاصفة للشاطئ بعد أن يئس من النجاة، التائب زي العقيم بشر بولد. التائب أعتق رقبته من أثر الهوى، وأطلق قلبه من سجن المعصية.
التائب فك روحه من شباك الجريمة وأخرج نفسه من كير الخطيئة. التائب أحبابي زي الطائر الجريح لا يختال، التائب زي القمر الكاسف ما بيتكلمش، التائب زي النجم الغابر ما بيصحش. لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروحا نبصره في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الإله يوحى بما يوحى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. التائب مطعمه يسير، حزنه كثير، كأنما هو أسير، قد رمي مطروحا فتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب قد نحل بدنه الصيام، أتعب قدمه القيام، وحلف بالعزم على هجر المنام، فبذل لله جسما وروحا وتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه، بذم نفسه على هواه، وبذلك صار عند الله ممدوحا لأنه تاب إلى الله توبة نصوحا. أين من يبكي جناية الشباب؟ أين من يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب؟ أين من يأتي إلى الباب فيجد الباب مفتوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا؟ نسألك اللهم توبة نصوحا نذوق بها برد اليقين وطعم الإخلاص ولذة الرضا وأنس القبول. اللهم تب علينا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين.

محبة الله، وإلى هنا تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين القادم بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. لذلك خصه الله بخصائص، منها صلاة الجمعة، وهي فرض عين بلا خلاف، وتركها من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وتجب الجمعة على المسلم بشروط، منها العقل والبلوغ، فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ 7، ومنها الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه، ومنها الصحة، فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه، ومنها الذكورة، فلا تجب على المرأة ولكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر. ووقت الجمعة هو وقت الظهر، وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين، ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا 4 ركعات بعد سلام الإمام. ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي 2 ركعات وإن كان الإمام يخطب. ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة، فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل فيفوتك خير عظيم. قال تعالى:

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرًا.

قيامة المقدي بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. ولا بد لنا أخي المسلم أن نعرف لهذا اليوم قدره ونعلم خصائصه، وذلك حتى نتفرغ فيه للعبادة والطاعة وكثرة الدعاء والصلاة على النبي. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 فضل لهذا اليوم، ومن تلك الخصائص والفضائل: الخاصية الأولى أنه يوم عيد متكرر، فيحرم صومه منفردا مخالفة لليهود والنصارى، وليتقوى العبد على الطاعات الخاصة به من صلاة ودعاء وغيرها.

الخاصية الثانية أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة. قال تعالى: ولدينا مزيد. قال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة. الخاصية الثالثة أنه خير الأيام. الخاصية الرابعة أن فيه ساعة الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. الخاصية الخامسة فضل الأعمال الصالحة فيه. قال النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. والمراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد.

الخاصية السادسة: أنه يوم تقوم فيه الساعة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. الخاصية السابعة: أنه يوم تكفر فيه السيئات، فعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. الخاصية الثامنة: أن للماشي إلى الجمعة أجر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أبو داود.

ثلاثة أيام. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت للإمام حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. الخاصية العاشرة: أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. الخاصية الحادية عشر: أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. ثم قال: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سراً.

ولهذا اليوم العظيم أيضا أخي المسلم آداب وسنن، منها أولا يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما، ولعل ذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور. ثانيا التبكير إلى الصلاة، وهذا الأمر تهاون به كثير من الناس، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. ومثل المبكر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، رواه مسلم. فجعل التبكير إلى الصلاة مثل التقرب إلى الله بالأموال، فيكون المبكر مثل من يجمع بين عبادتين بدنية ومالية كما يحصل يوم الأضحى. ثالثا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أحمد. رابعا الاغتسال يوم الجمعة، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. خامسا التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب، وقد تساهل الناس بهذه السنن العظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، رواه أحمد. وقال أيضا: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه مسلم. سادسا يستحب قراءة سورة الكهف، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم. ولا يشترط قراءتها في المسجد، بل المبادرة إلى قراءتها ولو كان بالبيت. سابعا وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. ثامنا الحذر من تخطي الرقاب وإيذاء المصلين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل تخطى رقاب الناس يوم الجمعة وهو يخطب: اجلس فقد آذيت وآنيت، رواه أحمد. أخي المسلم، تحر ساعة الإجابة، فادع ربك وتضرع إليه واسأله حاجتك، وأره من نفسك خيرا، فإنها ساعة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، متفق عليه. إخوتي في الله، جعلنا الله وإياكم ممن يعبد الله حق عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: خمس أعمال إذا فعلتها يوم الجمعة كتبت من أهل الجنة. جعل الله لنا في أيامنا نفحات وسبل كثيرة للخير ولتحصيل الرحمة، وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لتلك النفحات التي قد يخفى بعضها عنا أو قد نتكاسل عن بعضها، فقال: إن لربكم في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن تلك الأيام المليئة بالنفحات والرحمات والأعمال الصالحة يوم الجمعة الذي وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه خير أيامنا، فقال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وهناك خمسة أعمال أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبرنا أن من فعلها كلها في هذا اليوم كتبه الله من أهل الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبة. وعن أوس بن أبي أوس، وقيل والد عمرو رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس. وهناك الكثير من الأدعية التي يرددها المسلم طيلة نهار الجمعة لنيل رضا ربه، ويفضل إكثار الدعاء بين صلاة العصر والمغرب، إذ أنها ساعة استجابة. أدام الله لكم بركة الجمعة ظهورا.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى.
2: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه.
1: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
3: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.
4: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل يوم الجمعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
3: وعن أوس بن أوس رضي
4: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،

الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة، نصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الموحدون، امرأة

وتعب جسدها من إنجاب الأطفال والأولاد وتربيتهم، جاء هذا الزوج فأراد أن يخرج أو يطلق الزوجة أو يدشرها أو بأن يخرجها من عباءته. فجاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له في معنى الحديث بأن جسدي اهترأ في هذه العلاقة عبر السنوات، أنجبت له الأولاد وربيته له وربيتهم له، وعندما كبرت سني يريد أن يتركني أن يطلقني، أبنائي إن ضممتهم إلي جاعوا بسبب الفقر، وإن ضممتهم إليه ضاعوا بسبب انشغال الأب عن يعني عن الأولاد، فما الحال؟ فأنزل الله عز وجل كلاما وآيات تتلى إلى يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الشكوى إلى الله عز وجل أيها الأحبة ليست بأن الرجل أراد أن يتزوج غيرها، الشكوى بسبب الظلم الذي وقع على الزوجة الأولى التي تحملت وأنجبت وربت ويعني ثبتت مع هذا الزوج، ثم أراد أن يلقيها كما يلقي أحدهم يعني أجلكم حذاءه بعد أن يهترئ. هذا ظلم أيها الأحبة. عندما عرف العلماء العدل له تعريفات كثيرة، ولكن من أنسب التعريف للعدل والإنصاف هو إعطاء كل ذي حق حقه. ومن أصحاب الحقوق علينا الذين ابتلينا بهم وابتلوا بنا هم زوجاتنا وأزواجنا. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. عندما تعدل أخي الحبيب مع زوجتك وتعطيها حقوقها، نحن لا نقول بأن تزيد، ولكن من حقوقها ومن العدل أن تعطيها حقها وحقوقها، هذه الإمرأة التي ائتمنك أهلها عليك عليها، هذه الإمرأة التي ابتليت بك وابتليت بها، هذه الزوجة التي سوف تسأل عنها يوم القيامة، هي أمانة في عنقك. يقول سبحانه وتعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي أن العدل هنا ليس خياراً، والله هذا رجل أو هذه امرأة كانت كويسة معنا، كانت جيدة، أمورها طيبة، نعدل معها، وهذه الزوجة والله هي جيدة، ولكن أهلها يعني قالوا كلاما لم يعجبني أو فعلوا فعلا لم يعني يأنس لي، أظلم الزوجة كي أوذي أهلها. أيها الأحبة، العدل لا يتفرق ولا يعني يخير، لا خيار لك في العدل ولا خيار لك في أن تعطي زوجتك حقوقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كم من الزوجات أيها الأحبة ينام الزوج على الوسادة ما شاء الله وتسمع صوت شخيره من أول أو آخر البيت وهي تبكي على وسادتها بسبب ظلم زوجها لها، لا يعطيها حقوقها المادية. المعاملة، وما أدراك ما المعاملة، يعامل الجيران ويعامل العمال ويعامل الناس في المسجد وفي الدكانة وفي السيارة وفي العمارة وفي كل مكان معاملة، ويعامل زوجته كأنها عبد أو عبد اشتراه أو أمة اشتراها من سوق النحاسة، تعمل تنظف تكنس

الرجل ولا إله إلا الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين،

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين،

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. الله

يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا.

أنفسنا تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن حسن ظننا بك حملنا على مسألتك

والأرض وخالق ما يرى وما لا يرى وكل يوم أنت في شأن وسعت الله.

بك وعدوهم، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، اللهم استر عوراتهم.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباء يصولك، وأن الله يدافع عنك، وأن الله يوفقك، وأن أمرك بيد الله لا بيد سواه. هذا الشعور وحده لا يقدر بثمن في الدنيا والآخرة. آيات الله ظاهرة في الدنيا قبل الآخرة. الكلمة في الدنيا والآخرة أول آية، في الدنيا والآخرة، يعني ثمار الإيمان، ثمار طاعة الله، ثمار معرفة الله، تقطفونها في الدنيا والآخرة. والدليل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، محياك يعني حياتك، يعني قوامك، حواسك الخمس، أعضاءك، صحتك، سمعتك، بيتك، أولادك، دخلك، إنفاقك، أنت مع قيم ثابتة، وهذه القيم الثابتة يدعمها الله عز وجل. أنت مع الله، وإذا كنت مع الله من الذي يجرؤ أن يكون ضده؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ يقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ يعني هو يقابل المؤمن الكافر. لما لم يقل الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا؟ قال لا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. يعني من لوازم الكفر الفسق، ومن لوازم الإيمان الطاعة. فهل يوازى مستقيم مع منحرف، صادق مع كاذب، مخلص مع خائن، نظيف مع قذر، منصف مع جاحد، محسن مع مسيء؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ في الدنيا سمعة المؤمن متألقة، المؤمن ملك. معنى ملك أن أحدا لن يستطيع أن يتحدث عن سمعته ولا بكلمة واحدة. متعه الله بعز الطاعة، متعه الله بطيب الذكر، أينما تحرك الناس يثنون عليه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ طب لما لم يقل أفنجعل المسلمين كالكافرين كالمجرمين؟ معنى من لوازم الكفر أن يكون مجرما، ومن لوازم الإيمان أن يكون مصلحا، وشتان بين المصلح والمفسد والمؤمن والكافر. هذه بعض الموازنات. المؤمن يبحث عن سعادة تنبع من داخله، بينما الكافر يبحث عن لذة تأتيه من خارجه. المؤمن يملك أسباب السعادة تنبع من داخله، بينما الكافر لا يملك أسباب اللذة. اللذة تحتاج إلى أموال وإلى نساء وإلى بيوت وإلى مركبات، فاللذة تنبع من الخارج، بينما السعادة تنبع من الداخل. السعادة تملك كل أسبابها، بينما اللذة لا تملك كل أسبابها. السعادة متعاظمة في تأثيرها، بينما اللذة متناقصة في تأثيرها. السعادة قد تتصل بجنة عرضها السماوات والأرض، ولكن اللذة كان تنتهي إلى قبر موحش ثم إلى جهنم وبئس المصير. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ يقول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبين لكم الآيات في الدنيا والآخرة، وهذه الحياة بين يدي. انظر إلى شاب مستقيم طائع لله عز وجل، كيف أن الله يحفظه، وكيف أن الله يوفقه، وكيف أن الله معه، وكيف أنه مغموس في سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. ثم انظر إلى حياة الكفار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا معنى قوله تعالى في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى. اليتيم من فقد والده أو والدته أو فقد أبويه معا، وقد يكون غنيا، ولكن هذا اليتيم ما الذي فقد؟ فقد الأب، فقد الرعاية، فقد الحب. يعني في قلب الأب والأم من الرعاية والرحمة والحب لأولادهما ما لا يوجد في إنسان ما كائن من كان. يعني ائت بأم وأتي بألف مربية، ألف مربية لا يرقون إلى مستوى أم ولدت هذا. شاهد كثير، يعني قد تتمنى البنت أن تكون مع أمها في كوخ ولا أن تكون مع سيدتها في طفل، لأنه في قلب الأم من الحب ومن الرحمة ما لا يوصف. بل إن قلب الأم أحد الآيات الدالة على عظمة الله. إن أردت أن تعرف رحمة الله فانظر إلى قلب الأم. هذه الأم تتمنى أن يعيش ابنها على أنقاضها، تتمنى أن ينام وتسهر، أن يشبع وتجوع، أن ينعم بالصحة وتمرض. قلب الأم من آيات الله الدالة على عظمته. فهذا اليتيم فقد أثمن شيء في حياته، فقد قلب الأم أو قلب الأب، فقد الرعاية، فقد الحب، فقد الحنان، فقد الاهتمام. يعني أتيح لي أن ألتقي بأيتام، فلو أغرقناهم بسعادة أو بنعيم لا يوصف، لو أطعمناهم أطيب الطعام، لو أسكنناهم في أجمل البيوت، لو فرزنا لهم أعظم المدرسين، كل هذا لا يعوضهم عن آبائهم مهما فعلوا. لا شيء يعوض عن الأب والأم. فاليتيم فقد أمه وأباه أو فقد أحدهما، فهذا اليتيم لئلا يحقد على المجتمع، لئلا يرى طفلا في سنه له أب يكرمه، له أم تحنو عليه، لئلا يحقد على المجتمع أمرنا برعاية الأيتام. وتكريما لأيتام المسلمين كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأيتام. نشأ يتيما لا يعرف أمه ولا أبا. فلذلك أيها الإخوة، يعني قضية اليتيم قضية خطيرة جدا. إما أن نرعاه أشد الرعاية، وإما أن يكون خارجا على أنظمة المجتمع وقيمه، لأنه عندئذ يحقد. يعني لا شيء يعدل الأب ولا شيء يعدل الأم مهما فعلنا، نحن نخفف. فلذلك ربنا عز وجل أفرد اليتامى بآية دقيقة جدا. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم. والمطلق في القرآن على إطلاقه إصلاح لهم. إصلاح لهم في حاجاتهم، أمنوا لليتيم حاجاته، أمن له طعامه وشرابه، أمن له مسكنه ومأواه، أمن له وسائل صحته، أمن له وسائل تعليمه، أمن له مالا يعيش من ريعه. إصلاح لهم خير. يعني علاقتك مع اليتيم ليست علاقة تجارة، وليست علاقة ابتزاز، وليست علاقة أخذ، وليست علاقة نفع. علاقتك مع اليتيم علاقة إصلاح له فقط. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. واحد من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: عندي يتيم أفأضربه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضرب منه ولده. يعني اضربه إذا كنت في مثل هذا الذنب، تضرب ولده، يجب أن تربيه، يجب أن تقوم اعوجاجه، يجب أن تصلح أخلاقه، يجب أن تهتم بصحته، يجب أن تهتم بطعامه وشرابه، يجب أن تهتم بأخلاقه، يجب أن تهتم بجسمه، بأخلاقه، بإيمانه، بصحته، بمستقبله، بدخله. إصلاح لهم. القرآن الكريم إعجازه في إطلاقه: إصلاح لهم خير. علاقتك مع اليتيم أن تصلحه. ولكن أيها الإخوة، لو أن الله منعنا أن نخالطهم لكان في هذا عنة كبير. قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني لك أن تخلط ماله بماله، لكن الخلط شيء والمزج شيء آخر. والأضرب على ذلك بمثل: يمكن أن تخلط الحمص مع العدس، وفي أي وقت تشاء تفصلهما عن بعضهما. أما إذا خلطت سكر

أدخلتها في رأس المال. لكن العلماء قالوا لك أن تخلط ماله بمالك، ولكن يجب أن تعامله بالإحسان. إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف، إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف، يعني إن أردت أن تستثمر له 100,000 يجب أن تعطيه ربحها كاملا إن كنت غنيا. إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف عن أكل ماله، وإن كنت فقيرا ينبغي أن تأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ قال المعروف أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل، يعني هذه 100,000 ريعها مثلا 20,000، إن تفرغت لها مثلا أنت بحاجة إلى 40,000، ريعها 20، نصيبك من ريعها 20، ينبغي أن تكتفي بال20. أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل؟ طيب ريع هذا المليون 100,000، أنت حاجتك 50,000، ينبغي أن تكتفي بال50. لو أنك استثمرت لليتيم مالا، ربح هذا المال أو نصيبك من الربح إذا كان يساوي أجر المثل وهو أقل من حاجتك، ينبغي أن تكتفي بأجر المثل ولو كان أقل من حاجتك. وإن كانت حاجتك أقل من أجر المثل، ينبغي أن تكتفي بحاجتك دون أن تأخذ أجر المثل. هذا معنى ذلك، وأن تخالطوهم فإخوانكم، هذا معنى ذلك. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني في ضوابط. لو أن له مالا وأردت أن تستثمره له بصفقة من بضاعة أنت تديرها، هل لك أن تشتري له من نفسك؟ ولما قال يجوز، ولكن بأفضل سعر في السوق لصالحه، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني العلاقة مع الله سهلة جدا، الله مطلع إلى قلبك، مطلع إلى عملك، إلى حركتك في الحياة، فيعلم ما إذا كنت مصلحا لماله أو مفسدا لماله. هناك من يتجر بمال اليتيم فيجعل ماله في صفقة ليست واضحة، يمتحن بماله السوق، يجعل ماله دريئة لماله. قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعل ماله دون مالك، يعني في صفقة لها ربح ثابت، في صفقة إن صح التعبير مضمونة النتائج، وفي صفقة فيها مغامرة قد لا تربح. هذا من يكشفه؟ لا يكشفه إلا الله. قد يأتي الذي يدير مال يتيم فيجعل ماله في صفقة لا يعلم خيرها من شرها، فإن نجحت أدخل ماله في مثل هذه الصفقات، وإن لم تنجح جعل مال اليتيم تجربة للسوق ودريئة لماله، فجعل مال اليتيم دون ماله. هذا شيء لا يعلمه إلا الله، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم ما إذا كنت قد جعلت من مال اليتيم تجربة و اختبارا للسوق، أو أنك وضعت مال اليتيم في أفضل صفقة مضمونة النتائج. إذن الله عز وجل قال الأصل في التعامل مع اليتيم إصلاح لهم خير، ولكن لئلا يرهقنا، لئلا يحملنا ما لا نطيق، لئلا نكون في عنة ومشقة، قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، لك أن تسكنه معك ولك أن تقتطع من ماله جزءا لمصروف البيت، صار في اختلاط، لكن دائما بالحد الأدنى ودائما لصالح اليتيم. يعني قد يأكل في الشهر فرضا ب2000 ليرة، تقتطع من ماله 1000 ليرة واحدة دائما.

0: الحد الأدنى، الحد الأسلم، الحد الأحوط. فلك أن يسكن معك في البيت، وأن يأكل من طعامك، وأن تقتطع من ماله جزءا للمصروف، ولك أن تتاجر بماله. قال عليه الصلاة والسلام: اتجروا بأموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وقد قال الله عز وجل: وارزقوهم فيه، يعني يرزقوهم لا من أصل المال، من ريع المال، من ريع المال. إذن ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، لكن الله يعلم المفسد من المصلح، يعلم. أنت افعل ما تشاء، لكن الله يعلم خبايا الأمر، ماذا تنوي، ماذا تريد، ماذا تفعل، ماذا لم تفعل. ولو شاء الله لمنعكم من أن تخلطوا أموالهم بأموالكم، لمنعكم من أن تستثمروا أموال اليتيم، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. معنى ذلك أنه الإنسان مخير، ولكن مع أنه مخير مراقب، مراقبة شديدة جدا. والآن أفضل شيء بالإدارة أن تثق بمن حولك، وأن تعطي الصلاحيات، وأن تراقب مراقبة شديدة. لو لم تثق بمن حولك تعطل الأمر، وأصبحت الإدارة مركزية، والمركزية فيها أخطاء كثيرة جدا. ثق بمن حولك وامنحهم صلاحيات وراقبهم مراقبة شديدة. هكذا سنة الله في خلقه. أنت موثوق يا أيها الوصي، أنت موثوق، اخلط ماله بماله، واقتطع من ماله جزءا لمصروفه، واتجر بماله، ولكن الله يعلم ما إذا كنت تفعل في حركتك لصالحه أو لغير صالحه، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، تحملكم ما لا تطيقون، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ثم تنتقل الآيات إلى موضوع من أخطر موضوعات الحياة، موضوع الزواج. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني هذه المرأة التي تخطبها قد يدعوك إلى خطبتها شكلها وجمالها، ولكن هناك مهمة خطيرة جدا جدا، هذه المهمة منوطة بهذه المرأة. هذه المرأة فضلا عن أنها زوجته سوف تغدو مربية أولاده، هي التي ستربيهم، لأنك مشغول في كسب المعاش. يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. إن هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. مهمة المرأة تربية الأولاد، لأن الرجل حقيقة مشغول في كسب المعاش، هذا شيء واقع. الإنسان يخرج من بيته صباحا يعود مساء، من هذه التي ترعى أولادها وتهتم بسلوكهم وتدقق في أخطائهم وتنظر في أخلاقهم؟ إنها أمهم. لذلك الأم لها مهمة خطيرة جدا، وهي تربية أولاده. فلذلك قد تعجب بشكل إنسانة مشركة، ينبغي ألا تؤخذ بجمالها، ينبغي أن تبحث عن أخلاقها وعن دينها وعن أصالتها وعن تربيتها وعن عفافها وعن صدقها. لذلك يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يعني أخطر شيء في الأم أن تكون مؤمنة، أن تلقن أولادها مع حليب ثديها الصدق والأمانة. حدثني أخ، امرأة تمشي مع ابنها، أعطته سكرة، بعد 300 متر سألته أين قشرة السكرة؟ قال رميتها في الأرض. رجعت معه 300 متر، قالت له خذها وضعها في التلة. لماذا؟ هي السلوك هذا دخل في دمه، حفاظ على النظافة. لو أن أما مربية بأعلى مستويات التربية تعود أبنائها الصدق والأمانة والعفة والاستقامة والصلاح والنشاط والعادات الطيبة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقا. من علم رجلا علم واحدا، ومن علم امرأة علم أسرة. طبق الشباب المنضبط، لو بحثت عن أحد الأسباب أو عن أحد أهم الأسباب وراءهم أم واعية مثقفة، مثقفة ثقافة إسلامية، وراءهم أم طلبت العلم الشرعي وعرفت ما لها وما عليها. فأنا أتمنى أن ينتبه المؤمنون إلى اختيار زوجاتهم من المؤمنات الصالحات، لأنهن عماد هذا المجتمع. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. دقق. ولا أمة مؤمنة، أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت، لو أعجبكم شكلها وقوامها ولونها وصفات جمالها، لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إن هذا الجمال يذوي بعد حين، وتبقى علاتها في التربية والانحراف. بينما المؤمنة تقطف ثمار إيمانها في أولادك، سوف ترى أن أولادك قد ربوا تربية رائعة بسبب أمهم المؤمنة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني كأن الله عز وجل أرادنا أن نضحي أحيانا، أن نبحث عن المؤمنة ولو كان مستوى جمالها أقل من غيرها المتفلتة. أما الذي يبحث عن الجمال فقط يدفع الثمن باهظا. ورد في الأثر أنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. الذي يختار امرأة صالحة هو الرابح الأكبر، والذي يختار امرأة بارعة في شكلها ضعيفة في خلقها هو الخاسر الأكبر. إذا اجتمع ما في مانع، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. أية امرأة مشركة، المشركة غير موحدة، طب هذه التي تحب المظاهر، تحب البذخ، تحب أن تمشي في الطريق مظهرة كل مفاتنها، هذه أليست مشركة بالمعنى الواسع؟ طبعا، لأنها أشركت ذاتها مع الله عز وجل، تريد أن تعرض مفاتنها ولا تعبأ بمنهج ربها، تريد أن تكيد لأخواتها، أن تفتخر عليهم في بيتها وفي أثاث بيتها وفي الحلي التي قدمت لها. المرأة التي تبحث عن المظاهر وعن سمعتها في المجتمع وعن استعلائها على زميلاتها أو على بنات جنسها هي امرأة بالمعنى الواسع مشركة. بالمعنى الضيق قد تكون مسلمة لكنها مقصرة. المرأة التي تبحث عن المظاهر وعن سمعتها في المجتمع وعن استعلائها على زميلاتها أو على بنات جنسها هي امرأة بالمعنى الواسع مشركة. بالمعنى الضيق قد تكون مسلمة لكنها مقصرة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طبعا الآن اختلف الخطاب، لم يتوجه
1: لم يوجه الخطاب للمؤمنات، أيتها المؤمنات لا تقبلن الزواج من المشركين، لا، لأن أمر المرأة بيد وليها. الخطاب اختلف في أول القسم بالآية، توجه الخطاب للرجال لا تنكحوا المشركات، أما بالمقابل لم يوجه الخطاب إلى المؤمنات ألا ينكحن المشركين، لا، قال ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. مرة كنت أمشي في أحد أسواق دمشق، توقفني أخ له محل في هذا السوق، فعرض علي هذه المشكلة، قال لي خطب ابنتي شاب ثري جدا له معمل وبيت في أوجه أحياء دمشق ومركبة فارغة، كل شيء على أفضل ما يكون إلا أن في دينه رقة، فماذا أفعل؟ قلت له ألا تقرأ القرآن الكريم؟ قال بل. قلت إذا قرأت القرآن الكريم وانتهيت من قراءته ماذا تقول بعد أن تقرأه؟ قال لي أقول صدق الله العظيم. قلت له يقول الله عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أعجبتك وسامته وأعجبك ماله وبيته ومركبته، ولكن في دينه رقة، قد لا يصلي، قد يشرب، قد يسافر فيقع في الفاحشة. فقال لي شكرا، يبدو أنها ضغطا داخليا ضغط عليه فزوج ابنته من هذا الشاب المتفلت. الزواج لم يدم أشهرا، طلقه. أنت حينما تختار مؤمنا لابنتك إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلم. المؤمن مقيد، المؤمن مقيد، نعم، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. لذلك أكبر مهمة منوطة بالآباء، أكبر مهمة منوطة بالآباء أن يهتم بتزويج بناته من شاب مؤمن يحفظ لها دينها ويحفظ لها أخلاقها ويضمن لها آخرتها. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. وكم من أسر مسلمة طمعت بمال خاطب فذهب المال وبقيت أخلاقه الشريفة، وللعوام أمثلة في هذا المجال كثيرة. قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. أولئك يدعون إلى النار، يعني في قصة تروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكان من كبار التابعين، يعني عنده فتاة يندر مثيلها علما وفقها وجمالا، خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه فامتنع. عنده تلميذ في المسجد فقير جدا، توفيت زوجته فتفقده فعلم أنه قد فقد زوجته، قال له ألا أزوجك ابنتي؟ قال له أتمنى. ماذا عندك؟ قال له درهمان. القصة ممتعة وطريفة ونادرة. مساء يبدو أنه زوجه إياها وصار في إيجاب قبول ومهر على درهمين. في المساء طرق باب هذا الفقير فقال من؟ قال سعيد. فقال هذا التلميذ تصورت كل من أعرفه اسمه سعيد لعله جاءني في هذا الوقت، إلا واحدا استبعد أن يكون هو الطارق، إنه سعيد بن المسيب، لأنه كان قاضيا وكان بين بيته ومجلس قضائه، أمضى 40 عاما ما خرج عن هذا الخط من بيته إلى مجلس القضاء، فلما فتح الباب رأى سعيد بن المسيب فدفع له ابنته، طبعا في عقد صباحا، قال له كرهت أن تنام الليلة وحدك كلها. هذه التي خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه فأبى، فلما سئل قال ضمنت لها الجنة بهذا الزوج، ضمنت لها الجنة بهذا الزوج. إنسان قد يزوج ابنته لواحد غني فاسق، انزع الحجاب، اسهري معي، يأتي أصدقاؤه سهرة مختلطة، قد يشربون قد يرقصون، معنى ذلك أنه أدخلها إلى النار. أما إن زوجت ابنتك للمؤمن يعني في الأعم الأغلب ضمنت لها الجنة. طبعا أنا لا أقول لكم هكذا أنه زوج ابنتك لإنسان معدم، ما قصدي هذا من هذه القصة، ولكن حينما تبحث عن مؤمن فأنت تبحث عن الموقف الصحيح. إنك إن بحثت عن مؤمن ضمنت لابنتك سعادة الدنيا والآخرة، وإن بحثت عن المال ربما شقيت بهذا المال. أولئك يدعون إلى النار، المشركون الأثرياء من المشركين يدعون إلى النار في تفلت، نمط حياتهم نمط غير شرعي، في اختلاط، وكم من أسرة اختلطت بأسرة أخرى فانتهت إلى الطلاق، في اختلاط، في كسب مال حرام، في انحرافات خطيرة جدا، هذه كلها تعود بالشقاء على الزوجين. ولو أنهما بقيا مع بعضهما طوال الحياة قد تنتهي بهما الدنيا إلى النار، يدعون إلى النار. والله يدعو إلى الجنة، يعني المؤمن العبد المؤمن هو عبد آمن بالله مصيره الجنة، ومن معه من زوجته وأولاده في الأعم الأغلب مصيرهم إلى الجنة، لأنه حملهم على طاعة الله. فإن أردت لابنتك مصيرا ينتهي بها إلى الجنة فابحث عن المؤمن، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أجمل شيء بالإيمان إذا في ماضي سيء في مغفرة وبعده الجنة، يدعو إلى الجنة وإذا في جاهلية والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم. أيها الإخوة، هذه الآيات تبين أنه أخطر حدث بحياة الإنسان زواجه، أنه البيت بغيره وقد يغير حرفته، أما زواجه من الصعب جدا أن يغيره، فهو قرار مصيري. فإن كانت هذه الزوجة مؤمنة سعدت بها وسعد أولادك بها، لذلك أول واجبات الأب تجاه أولاده قبل أن يتزوج أن يحسن اختيار أمهم. أول واجب على الأب تجاه أولاده قبل أن ينجبهم أن يحسن اختيار أمهم، إن اختارها من بيت علم ومن بيت أدب ومن بيت عريق، إن اختارها مؤمنة صالحة مستقيمة عفيفة سعد بها في الدنيا وكان السبب سعادته في الآخرة، وإن اختارها يعني بارعة دون أن تكون فاضلة قد يعني يتمتع بجمالها إلى حين ثم يشقى بها وينتهي إلى أسفل سافله. أعيد عليكم ما جاء في الأثر، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله لجمالها فقط، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني في أشخاص أغنياء جدا سمعت خبر طريف أن أحد فنادق، أحد الفنادق الكبرى في دمشق أرادت أن تشجع على أن يعقد، أن تعقد عقود القران فيها. طبعا أرباحها من عقود القران عالية جدا، عرفت بكلف 20 مليون 30 مليون إلى آخره. فاستعرضت عقود القران التي تمت في هذا الفندق من 6 أشهر، ودعت أصحاب هذه العقود إلى حفل تكريمي كي يشجعوا غيرهم على عقود في هذا الفندق. فقال لي الرجل صاحب الخبر وهو من هذا الفندق يعمل بهذا الفندق، الإدارة المالية بحثت عن هؤلاء الذين عقدوا عقدهم في هذا الفندق فكانوا 16 عقدا. استدعوهم أو دعوهم لحفل تكريمي، 13 عقدا آلت إلى الطلاق قبل 6 أشهر. إحصاء دقيق جدا، 13 عقدا آلت إلى الطلاق قبل مضي 6 أشهر. يعني إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهم. هذا معنى قول الله عز وجل: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يعني سمعت عن قصة أن عقدا جرى في أحد فنادق دمشق وقيمته أو نفقاته عالية جدا ببضع الملايين، المرأة في مكان وجودها أو جلوسها على منصة معينة وزوجها إلى جانبه، جاء المصور ليصورهما، يبدو أنها أشارت إليه أن يكون أقل منها، أن ينخفض قليلا، فقال لها: طالق طالق طالق، وهي على منصة العرس طلقها. زواج أساسه شيطاني، أساسه في عنف، في انحراف، في تفلت. المؤمن له ترتيب آخر، المؤمن له بركة في زواجه. لي صديق توفيت أمه وكان أبوه قد جاوز 90 وأمه قبل هذا بقليل، فذهبنا لتعزيته، كان الأب يبكي بكاء مرا، مو أنه أرفت أرف، عمره 80 سنة. فسألته بعد أن انتهت التعزية أنه ما هذا البكاء، اصبر يا رجل. قال لي: والله اقترنت بها 50 عاما ما نمت ليلة وأنا غاضب عنها، ليلة واحدة. أنا بقول لك 30 سنة ما ريحتني يوم. نعم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هل آيات هي أيها الإخوة؟ قضية الزواج قضية خطيرة ومصيرية، فقبل أن تختار زوجة عد للمليون، ابحث عن دينها وعن علمها وعن أدبها وعن أهلها وعن تربيتها وعن خصائصها، لأنها أم أولادك، وسوف تقطف ثمارا يانعة إن كانت صالحة، وسوف تدفع ثمنا باهظا إن كانت سيئة. والحمد لله رب.
2: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا

على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب

بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه

ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز

قل رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط

يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

ربكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

0: والأرض والله بصير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب.
2: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي. أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي. هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له؟ إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومع ذلك فإن الله جل وعلا لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له: اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة، قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول: يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض: أين الله؟ لماذا الله لا يستجيب لي؟ أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، هذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيني، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل لماذا الله لم يستجب لي، وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات. فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب، دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا الله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما. هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر، المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية. الله يغفر لها ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك. فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوي أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراك أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله. الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة وصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 12 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والسادس والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، مع اقتراب انتهاء دعم الوقود تعرفوا على الأسعار الجديدة المتوقعة في أستراليا. كامبرا، طريق الهجرة، هل أنت داخل أستراليا وتسعى إلى الإقامة الدائمة؟ قد تكون الأولوية لك. ومن العناوين العالمية، حركة حماس تقول، حماس تقول توافق فلسطيني حول المرحلة الثانية لخطة ترامب. اليمن، قتل وجرح بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة بعدن. صحيفة فاينانشال تايمز، الصهيونيون محبطون بسبب كذب نتنياهو وبلدهم الأكثر مقاطعة عالميا. قطاع غزة، أوهمون بوقف إطلاق النار، كيف تحولت التهدئة في غزة إلى حرب استنزاف صامتة. وليد جملات يتهم، وليد جملات يقول للجزيرة، حزب الله يتخذ قراراته من إيران وأمريكا منحازة للكيان الصهيوني. السفير الأمريكي يؤكد، السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يقول منطلقات دعما لتل أبيب عقائدية وليست سياسية فحسب. فلسطين المحتلة جنين، الأب ثم الأم، الاعتقال يلاحق عائلة الطحاينة الفلسطينية. منظمة العفو الدولية دعت لتحرك عالمي، أمنستي تقول تسارع وتيرة التطهير العرقي الصهيوني بحق الفلسطينيين. الطيبة، رام الله، آخر قرية مسيحية كاملة في الضفة تحت نار اعتداءات المستوطنين. حركة السلام تفيد، بنحو 338 مليون دولار الكيان الصهيوني يتجه إلى قرار خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات الضفة. فلسطين المحتلة جنين، إصابة ضابط وجندي صهيونيين بانفجار عبوة ناسفة في جنين. خبير عسكري يقول أمريكا بدأت جيلا جديدا من الحروب ضد إيران. لبنان، إلى أين يذهب النازحون؟ خريطة تكشف كيف تضيق المساحات أمام سكان جنوب لبنان. الكيان الصهيوني يصعد جنوب لبنان ويستعد لاحتلال النبطية. السودان، اتهامات للدعم السريع بقتل 23 شخصا جنوب السودان. إدانات عربية للهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب مستجدات الأوضاع بالمنطقة. الذهب يرتفع والنفط يتراجع بعد إلغاء ترامب ضربات ضد إيران. واشنطن تتعهد بتعويض حلفائها في الخليج من الأموال الإيرانية. صحيفة روسية تقول ترسانة فرنسا زادت عشرات الرؤوس النووية خلال أشهر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، من المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض ضريبة الوقود التي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار في نهاية شهر حزيران يونيو. وكانت الحكومة قد خفضت ضريبة الوقود إلى النصف بشكل مؤقت، ما أدى إلى خفض السعر بنحو 26 سنتا لكل لتر، استجابة للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. إنه استنادا إلى الأسعار الحالية من NRMA، وقالت الجمعية الوطنية الأسترالية للسيارات، المتوقع أن يبلغ متوسط سعر البنزين العادي في سيدني خلال شهر يوليو نحو $1.99 للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 40 سنتا مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإيران. أما سعر الديزل فقد يرتفع إلى $2.37 للتر الواحد، بزيادة تبلغ 65 سنتا. كامبرا، تتجه الحكومة الأسترالية نحو إعطاء الأولوية للمقيمين الموجودين على الأراضي الأسترالية عند النظر في مسارات الإقامة الدائمة، مستفيدة من خبراتهم المحلية واندماجهم في سوق العمل والمجتمع، وذلك وفق ملامح موازنة 2026. فهل أصبح الوجود داخل أستراليا المفتاح الأقوى للحصول على الإقامة الدائمة؟ ما أبرز التغييرات التي حملتها ميزانية 2026 والتي أتت لصالح المقيمين داخل أستراليا السعين إلى الإقامة الدائمة؟ ما المسارات التي تعتبر اليوم الأقوى أو الأكثر واقعية للحصول على الإقامة الدائمة من داخل أستراليا. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. حركة حماس تقول: قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والعضو بوفد المفاوضات، إن لقاءات القوى للفصائل الفلسطينية الجارية في العاصمة المصرية القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني مرحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليمن: أعلنت السلطات اليمنية أمس سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر دون تفاصيل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها: سقط 12 قتيلا من قوات العمالقة في حصيلة غير نهائية وتسعة جرحى في انفجار معسكر صلبان. صحيفة فاينانشال تايمز: في تقرير موسع كتبت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا عما أسمته إحباط الصهيونيين من عجز حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيق النصر الكامل الذي طالما وعدت به ولا يزال نتنياهو يتحدث عنه. وأشار التقرير إلى أن الكيان الصهيوني شن بقيادة نتنياهو خلال السنوات الماضية حروبا متعددة وألحقت هزائم بأعدائها، إلى أن النصر الكامل ظل وهما وفقا لتعبير الصحيفة. قطاع غزة: تتجسد معالم المشهد في قطاع غزة بعد 8 أشهر من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في واقع ميداني معقد. خروقات عسكرية وإنسانية صهيونية متواصلة تتناقض تماما مع مفهوم السلام الغائب عن الأرض المنهكة. ولم يحصد الفلسطينيون على مدار هذه الشهور سوى تفاقم المعاناة وتوالي الخروقات التي بددت آمال الاستقرار لتحول القطاع إلى ساحة حرب استنزاف مستمرة وسط انسداد الأفق السياسي وتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية. وليد جنبلاط يتهم: اتهم وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي حزب الله اللبناني بأن قراراته العليا ليست نابعة من الداخل اللبناني بل أصبحت تصدر من إيران، مؤكدا أن طهران وجدت في لبنان ساحة صراع تستخدمها على حساب المواطن اللبناني. السفير الأمريكي يؤكد: أكد السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني مايك هاكابي أن الدعم الأمريكي لتل أبيب لا يرتكز على المصالح السياسية والدبلوماسية فحسب بل ينطلق من أسس دينية وعقائدية ترتبط بالإنجيل، مشيدا بصمود الاقتصاد الصهيوني وعدم انهياره رغم خوض مواجهات عسكرية مستمرة على 5 جبهات متعددة في الآونة الأخيرة. فلسطين المحتلة جنين: كانت الساعة تشير إلى 3 فجرا حين اقتحم جنود الاحتلال الصهيوني منزل الأسير الفلسطيني شريف طحاينة 56 عاما في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. عبثوا في المنزل بعد احتجاز العائلة والتنكيل بها، ثم اقتادوا زوجته هناء أسيرة دون الإفصاح عن أي سبب لذلك. وليست هذه الحالة الأولى لاعتقال زوجين معا، بل أصبحت سياسة انتهجتها سلطات الاحتلال الصهيوني كوسيلة في عقاب الفلسطينيين وتعذيبهم وفق منظمات حقوقية. ومع كل عملية اعتقال تتفاقم مأساة من يترك خلف الزوجين من الأبناء أو الأجداد وغيرهم. منظمة العفو الدولية: قالت منظمة العفو الدولية أن التسارع الحاد في وتيرة التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يدفع إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية وقطع الدعم عن الاحتلال ونظامه العنصري. الطيبة رام الله: في بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تصدر اعتداء نفذه مستوطنون صهيونيون مساء ثلاثاء أحاديث الفلسطينيين وجمهور منصات التواصل عربيا وغربيا بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر اشتعال النيران في محاصيل وأراضي زراعية بالبلدة. حركة السلام تفيد: أفادت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان بأنه من المتوقع أن تصدق الحكومة الصهيونية أمس على تخصيص 1 مليار شيكل نحو 337 مليون دولار و800 ألف دولار لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي مع تزايد وتيرة المشروعات الاستيطانية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو. ويقود هذا التوجه وزير المالية بتسلايل سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان، وسبق أن أعلن صراحة سعيه لدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة جنين: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس إصابة اثنين من قواته إثر انفجار عبوة ناسفة في جنين شمال الضفة الغربية. وقالت المتحدثة باسم الجيش عبر حسابه بمنصة إكس في وقت سابق من أمس وأثناء نشاط عمليات لقوات جيش الدفاع في منطقة مدينة جنين التابعة للواء منشية وقع انفجار عبوة ناسفة. خبير عسكري يقول: بينما تحاول الولايات المتحدة إرغام إيران على القبول باتفاق نتماشى مع ما يريده الرئيس دونالد ترامب، بدأت القوات الأمريكية في المنطقة شن ما يصفها الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد بحروب الجيل السادس التي تعتمد القصف عن بعد بدلا من الدخول العمق. فقد تعرضت مناطق واسعة في جنوب وشمال إيران الأربعاء إلى هجمات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت قدرات مراقبة عسكرية ومواقع دفاع جوية مثلت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية. لبنان. من صور إلى صيدا، لم تعد حركة السكان في جنوب لبنان تقاس فقط بعدد السيارات العالقة على الطريق، بل بخريطة تتسع فيها الإنذارات وتضيق معها المساحات التي يمكن للنازحين الوصول إليها. ففي كل إنذار صهيوني جديد يتحول جزء آخر من الجنوب إلى منطقة طاردة وتدفع عائلات إضافية شمالا نحو بلدات ومدن باتت هي نفسها تحت ضغط النزوح الكيان الصهيوني. قال جيش الاحتلال الصهيوني إنه سيطر عملياتيا على منطقة وادي السلوقي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، معتبرا أن هذه السيطرة تزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلة، ومتهما حزب الله باستخدام المنطقة لإطلاق الطائرات المسيرة المفققة والصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني. ونقل مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش الصهيوني على وشك شن هجوم على حزب الله في مدينة النبطية جنوب لبنان. السودان. اتهمت هيئة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية الخميس قوات الدعم السريع بقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر هجمات بطائرات مسيرة ضربت لليوم الثاني مناطق بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوب السودان. وقالت الهيئة في بيان إن طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء، واستمرت الهجمات حتى صباح الخميس مما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين. إدانات عربية. أدانت دولة قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وقالت إنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد غير المبرر والعمل على خفض التوتر بما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. قطر. أفاد الديوان الأمير القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. الذهب يرتفع والنفط يتراجع. ارتفعت أسعار الذهب أمس فيما تراجعت أسعار النفط بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، وهو ما عزز الآمال بتهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخفف المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية. واشنطن. تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج العربي، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. وكتب بيسنت على منصة إكس يقول إن أي أضرار تلحقها إيران بحلفائها في الخليج ستدفع من أموال تستخرج من الحسابات الإيرانية. الخبر الأخير في هذه النشرة صحيفة روسية تقول: قال الكاتب الروسي فاليري فيربينين إن فرنسا زادت ترسانتها النووية بثمانين رأسا خلال عام واحد، وتساءل لماذا لا ينبغي لروسيا أن تتجاهل طموحات باريس النووية. واستند الكاتب في مقاله بصحيفة فازغلاد إلى التقرير الدوري الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي أشار مقارنة بعام 2025 إلى أن الصين زادت عدد رؤوسها النووية بمقدار 20 رأساً من 600 إلى 620، والهند بمقدار 10 180

0: قد تكون الأولوية لك. ومن العناوين العالمية، حركة حماس تقول توافق فلسطيني حول المرحلة الثانية لخطة ترامب، اليمن قتلى وجرحى بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة بعدن، صحيفة فاينانشال تايمز، الصهيونيون محبطون بسبب كذب نتنياهو وبلدهم الأكثر مقاطعة عالمية، قطاع غزة أوهمون بوقف إطلاق النار، كيف تحولت التهدئة في غزة إلى حرب استنزاف صامتة، وليد جنبلاط يتهم. وليد جنبلاط يقول للجزيرة، حزب الله يتخذ قراراته من إيران وأمريكا منحازة للكيان الصهيوني. السفير الأمريكي يؤكد، السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يقول، منطلقات دعمنا لتل أبيب عقائدية وليست سياسية فحسب، فلسطين المحتلة جنين. الأب ثم الأم، الاعتقال يلاحق عائلة الطحاينة الفلسطينية. منظمة العفو الدولية دعت لتحرك عالمي، أمنستي تقول، تسارع وتيرة التطهير العرقي الصهيوني بحق الفلسطينيين. الطيبة رام الله، آخر قرية مسيحية كاملة في الضفة تحت نار اعتداءات المستوطنين. حركة السلام تفيد، بنحو 338 مليون دولار الكيان الصهيوني يتجه إلى إقرار خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات الضفة. فلسطين المحتلة جنين، إصابة ضابط وجندي صهيونيان بانفجار عبوة ناسفة في جنين. خبير عسكري يقول، أمريكا بدأت جيلا جديدا من الحروب ضد إيران. لبنان، إلى أين يذهب النازحون؟ خريطة تكشف كيف تضيق المساحات أمام سكان جنوب لبنان. الكيان الصهيوني، يصعد جنوب لبنان ويستعد لاحتلال نبطي. السودان، اتهامات للدعم السريع بقتل 23 شخصا جنوب السودان. إدانات عربية، للهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب مستجدات الأوضاع بالمنطقة. الذهب يرتفع والنفط يتراجع، بعد إلغاء ترامب ضربات ضد إيران. واشنطن، تتعهد بتعويض حلفائها في الخليج من الأموال الإيرانية. صحيفة روسية تقول، ترسانت فرنسا زادت عشرات الرؤوس النووية خلال أشهر. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة. غدا السبت طقس غائم، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 14 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الرابعة والدقيقة 55، ويرفع الأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 18. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت يرفع الأذان الفجر تمام 5:45، والشروق تمام 6:57. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.

0: وقال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وامتدح الله تبارك وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بأنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأمر المؤمنين بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحديث رواه مسلم. ومعنى طلعت عليه الشمس أي هي كناية عن الدنيا كلها. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي شيء عظيم لقيته البارحة من لدغة العقرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول في مساء أو صباح كل ليلة: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالهن 4 مرات حرم الله جسده على النار. ولنا في سيد الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون الأسوة الحسنة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بسيد الاستغفار من مساء ليلة فمات في هذه الليلة وجبت له الجنة، ومن قالها في صباح أي يوم فمات وجبت أيضا له الجنة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء لربي: فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث جامع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية الله سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، إن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وذلك كما ورد في صحيح البخاري. وروى الإمام مسلم أيضا مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيعان جمع قاع وهو المكان الواسع المستوي من الأرض، والغراس جمع غرس وهو ما يستر في الأرض من البذر ونحوه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال أيضا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث الأخير الذي نسوقه إلى حضراتكم أيها الإخوة المؤمنون في هذا المساء هو حديث عظيم جامع مانع عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هب لنا لسانا رطبا بذكرك وقلبا يخشاك وعملا تتقبله منا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. الحديث رواه الحاكم وأبو داود.

0: رأيتها.
1: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان.
0: عرفتها.
1: عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
0: سمعتها.
1: سمعتها سجد القلب للديان.
0: كلمتها.
1: كلمتها هام بحديثها الوجدان.
0: حاورتها.
1: حاورتها قالت بكل لسان.
0: سألتها.
1: سألتها ردت في موكب النور والإيمان.
0: أحببتها.
1: أحببتها بكل الود والعرفان.
0: أخذتها.
1: أخذتها منهجا لحياة بني الإنسان.
0: سألوني عنها.
1: أجبت إنها إذاعة القرآن.
0: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تغفر لي. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you are still tuned in to Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now, inshallah, we will listen together to a new episode of the program In the Light of the Quran by Sheikh Mu'tasim Al-Hamidi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to your show, In the Light of the Quran. Alhamdulillah, I believe we have taken so much light from the Quran, and I ask Allah to help us implement it so that we can see this life in this wonderful light, the divine light that came to us from our Creator. Today's light is about the description of the believers. Allah loves the believers so much, And Allah has prepared for them a lot of dignity and a lot of honor. And because Allah loves them so much, He describes them in the Quran with a lot of descriptions, so wonderful descriptions that serve as an encouragement for every Muslim to try to fulfill, to try to meet these descriptions. So inshallah, we'll be from those who will abide in the highest ranks of paradise. We will start with the recitation of these number of verses, few verses, which are taken from the Surah of Al-Furqan. Surah Al-Furqan, which is the Surah of the Criterion. The criterion, because there's a lot of information there that really opens the sight and the eyes of the believers to the truth about how to sail through the ocean of this life. We'll start with the recitation as usual. Inshallah, after this, we'll get to the to delve into the meaning and the light that we can take from this wonderful surah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا

أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف

صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
1: جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلني ذكاراً لك، شكاراً لك، مطواعاً لك، مخبتاً إليك، أواهاً منيباً. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم وأنت علام الغيوب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 12 من دروس سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وصحابي اليوم شاب متألق أشد التألق، رخي يرفل في حلل أنيقة، كان مضرب المثل في شباب قريش. إنه مصعب بن عمير. وقبل أن أمضي في الحديث عن هذا الصحابي الجليل، لا بد من تعليق ضروري. لماذا ندرس سير صحابة رسول الله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. فأصحابه نماذج للبطولة، كل صحابي يمثل بالتعبير الاجتماعي نموذجا اجتماعيا. فأحدنا إذا قرأ سير صحابة رسول الله لا بد من أن يجد في بعض الصحابة ما ينطبق عليه. يعد هذا الصحابي إذن لهذا الأخ الكريم قدوة. سيدنا مصعب بن عمير شاب من شباب مكة الذين يشار إليهم بالبنان، منحه الله وسامة ونجابة ومروءة، وحدث عن هذا ولا حرج. لكن الذي كان يلفت نظر الناس إليه أناقته المتناهية، أثوابه الجميلة، رقة حاشية. وقد تجد في شباب اليوم من يستهوي الثوب الأنيق والشعر المرجل والرائحة العبقة، والأناقة في الحديث والتعبير والحركة والثياب والبيت. هذا الصحابي يمثل هذا النموذج، يصفه كتاب السيرة: كان فتى ريان مدلل منعم، كان حديث حسان مكة، لؤلؤة ندواتها ومجالسها. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الشاب الأنيق الناعم الذي حباه الله ببحبوحة الحياة، بأناقة المظهر، بحسن المظهر. هذا الشاب سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه جاء بالتوحيد، وكيف أنه دعا الناس إلى الإسلام، وكيف أنه مع أصحابه القلة الخلص كانوا في دار الأرقم بن الأرقم. هذا الصحابي بدافع حب الحقيقة، بدافع رغبته الجامحة في معرفة شأن هذا النبي، توجه إلى دار الأرقم بن الأرقم ليلتقي النبي عليه الصلاة والسلام. ويبدو أن هذا الشاب ينطوي على حب للحقيقة، إيثار للحق. ما إن رأى النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجاوبت نفسه معه، وهفى قلبه إليه، ومد النبي يده عليه الصلاة والسلام ليصافحه وليمسح عن صدره آثار الجاهلية. وكانت لحظة إيمان رائعة ترت في أحناء هذا الصحابي الجليل،
وأعلن إسلامه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي له أم اسمها خناس بنت مالك. تتمتع هذه الأم بقوة في شخصيتها فذة، وقد تجد في كل عصر أما قوية الشخص يهابها أبناؤه إلى درجة الخوف، يأتمرون بأمرها بقوة سحرية، يخافون غضبه، يرجون رضاه. أم هذا الصحابي الجليل سيدنا مصعب بن عمير اسمها خناس بنت مالك، تتمتع بقوة فذة في شخصيته، وكانت تهاب إلى حد الرهبة. قال مصعب حينما أسلم لم يكن يخاف أحدا ولا يخشى أحدا ولا يحسب حساب أحد إلا أمه. لو قيل له واجه الناس جميعا، واجه كل من في مكة، لا يهابهم، لكن قلبه كان يرتعد وأعصابه تتوتر حينما يذكر كيف سيواجه أمه بإسلام. كما هي العادة فكر في كتمان إسلام، كتم إسلامه. بالمناسبة يعني أحيانا الإنسان في ظروف صعبة جدا وفي حالات استثنائية يجد من المناسب أن يكتم إيمانه، وقد ورد في القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. في حالات صعبة جدا، في ظروف قاهرة، في فتن مستعرة، في حالات لا تستطيع أن تظهر، الله عز وجل ما كلف الإنسان فوق طاقته. فهذه الإشارة في القرآن الكريم تسلية لكل من كتم إيمان، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمان. فسيدنا مصعب رأى من المناسب أن يكتم إيمانه أو إسلامه على أمه، عن أمه. فظل يتردد على دار الأرقم بن الأرقم ويجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قرير العين بإيمانه، لكنه تفادى غضب أمه بهذا الكلام. مرة يعني هو القاعدة أنه لا شيء يختفي، مهما حاولت أن تخفي شيئا لا بد وأن يظهر. بالمناسبة إذا أيقنت أن شيئا لا يختفي كن صادق، هذه الحقيقة إذا ظهرت بادئ ذي بدء منك أفضل من أن تظهر أو أن تضبط متلبسا. على كل، رجل اسمه عثمان بن طلحة أبصر به وهو يدخل خفية إلى دار الأرقام. هذا الصحابي أو هذا الرجل عثمان بن طلحة حينما رآه يدخل دار الأرقم سابق الريح إلى أمه ليخبرها بأن ابنك يتردد على دار الأرقم مقر النبي عليه الصلاة والسلام. حينما واجهته أمه يعني ضبط متلبسا وهو يدخل دار الأرقم، حينما واجهته أمه ما استطاع أن ينكر الحقيقة بل قرر أن يظهره. وقف أمام أمه وعشيرته وأشراف مكة المتجمعين حوله يتلو عليهم في يقين وثبات القرآن الذي غسل قلبه وغذى فؤاده وملأ جوانحه سعادة. ألم أقل لكم قبل قليل إن أمه كانت قاسية جدا، همت أمه أن تسكته بلطمة قاسية، ولكن اليد التي امتدت لتلطمه ما لبثت أن استرخت وترنحت أمام النور الذي زاده وسامة في وجهه.
يعني لا أدري ماذا أقول لكم. المؤمن أحيانا يهبه الله هيبة ورقة ووضاءة وجمالا، بحيث أن الذي يريد أن يناله بالأذى يجمد في مكانه. مرة حسن البصري رحمه الله تعالى وقف موقف في جرأة بالغة جدا، وفي بلغة العصر تهور. بلغ الحجاج موقفه وانتقاده، فأمر السياف أن يقطع رقبته، ومد النطع في مجلس الحجاج. مد النطع عبارة عن يعني جلد، إذا قطع رأس هذا الرجل لئلا الدماء تصل إلى الأساس الفخم والتنافس والأرائك، فيمد جلد كبير جدا. يقف هذا الذي يراد أن يقطع رأسه في وسطه وتضرب عنقه، فإذا نفر الدم أصاب هذا النطع. مد النطع وطلب ليحضر كي تقطع رقبته. فلما دخل الحسن البصري على الحجاج تمتم بشفتيه، لم يسمع أحد ماذا قال، لكنه فيما يبدو طلب من الله عز وجل أن يحميه من بطش هذا الرجل. ما إن دخل ووجهه يتلألأ نورا حتى وقف له الحجاج ودعاه إلى أن يجلس جنبه وسأله الدعاء وآنسه وطيب قلبه واحترمه أشد الاحترام، ثم وضيفه ثم ودعه. سياف وقف مجهولا لا يدري ماذا يقول. طب لماذا جئتم بي إلى هنا؟ المؤمن له هيبة أيها. والله إذا كنت مع الله لاكتسبت هيبة لا يعلمها إلا الله. من هاب الله هابه كله. المؤمن له هيبة، له شخصية قوية، ليست من صنعه ولكن من تفضل الله عليه. على كل، هذا الصحابي الجليل حينما همت أمه أن تلطمه على وجهه وهو يتلو القرآن استرخت يدها وأخذت بأنوار وجهه، لكنها ما ملكت أن تأخذه بعد أن تلا على قومه القرآن لتحبسه في غرفة قصية من غرفه، وكأنها بسذاجة إذا حبسته كف عن متابعة النبي الكريم وعن زيارته. سيدنا مصعب بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة بطريقة أو بأخرى، إن سل من غرفته القصية التي حبسته أمه بها ولحق بالقافلة وهاجر مع من هاجر إلى الحبشة. بعد أن أقام هناك ردحا من الزمن عاد. الآن التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال وخرج يوما على بعض هذا الشاب الذي كان يرتدي أجمل الثياب أشدها أغلاها ثمنا، أغلاها ثمنا وأكثرها أناقة، يعني من المجتمع تعبير اليومي الراقي. يقول لك أيام واحد هي البدلة حق 80,000، اشمر أنفه كمان، خلي أنفك عادي، ما بيقدر ما يعمل هيك 80,000. هذا الصباط قل لك أخذته من لندن، يبقى قديش؟ 18,000. فردتين قل له تعالكم فردة واحدة. في أشخاص بيكتسب مكانته من ثيابه فقط، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قيمة الرجل متاعه. هذا الصحابي بيمثل الطبقة الغنية الأنيقة، حتى الأذواق الرفيعة، ديار الثياب، ديار الحاجات.
قال خرج يوما على بعض المسلمين وهم جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما إن بصروا به حتى حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعا شديدا ذلك أنهم رأوه يرتدي جلبابا مرقعا باليا وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامه حيث كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وعطرة تملى النبي الكريم تملاه جيدا تملى مشهده بنظرات حكيمة شاكرة محبة وتألقت على شفتيه ابتسامة جليلة وقال لقد رأيت مصعبا هذا قول النبي الكريم لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله الآن حنوقف وقت قصير يعني إذا الإنسان دخله محدود بإمكانه يحصل أموال طائلة طريق غير مشروع فاختار طاعة الله دخله المحدود جعله يرتدي ثياب من الدرجة الخامسة بيته متواضع أكله خشن أنا أرى هذا وسام شرف كله زائل أيها الإخوة يعني إذا أنت آثرت الحق آثرت أن تستقيم على أمر الله آثرت أن ترضي الله عز وجل آثرت أن لا تأكل حرام آثرت أن تأكل من كد يدك وعرق جبين آثرت أن لا تأكل مالا ليس لك هذا الدخل الشرعي الحلال طيب قليل لك هل دخل القليل جعلك تسكن بيتا صغيرا وأن تأكل طعاما خشنا وأن ترتدي ثيابا من الدرجة الخامسة هل تستحي بما أنت عليه إن كنت تستحي بما أنت فيه فأنت لا تعرف لكن والله أخ كريم محامي قال لي يا أستاذ أنا رجل جاءني رجل عرض علي قضية لأكون وكيلا له قال هذه القضية مشمولة بقانون العفو فكنت صادقا معه قلت له يا فلان قضيتك لا تحتاج إلى محامي تقدم بطلب إلى المحكمة الفلانية وسيصدر حكم فوري بإعفائك من هذه الجنحة لأن قانون العفو قد يشمل قال لي ذهب إلى محام آخر فيعني بث في روعه أن القضية خطيرة جدا وأنت بجوز فيها 10 سنوات وفيها حتى ابتز منه 20,000 ولم يكتفي بهذا بل اتهمني أنني لا أفقه شيئا في المحاماة هذا أجدب مفهمان كروحك هو متألم هذا الأخ أنا والله أيها الإخوة حينما قال لي هذا الكلام رأيته إنسانا كبيرا قلت له والله كلام الناس عنك إنك محام مبتدئ أو ساذج والله هذا وسام شرف عند الله عز وجل هذا المؤمن أنا بتمنى على أخواننا الكرام الإنسان بس يستقيم يجوز ما يكون في عنده إمكانيات كبيرة لكن إذا أنت مستقيم وراضي الله عز وجل أنت ملك الدار الآخرة شوفوا مصعب بن عمي يعني من أسرة غنية جدا ولو بقي على دين آبائه لعاش حياة ناعمة جدا ولكن لأنه أسلم والتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان أصحاب النبي رضوان الله عليهم فقراء ضعفاء ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا يعني فقراء وهذا شأن كل كبراء القوم أصحاب الغنى هؤلاء غارقون في شهواتهم أصحاب القوة غارقون في وجاهاتهم لكن الضعاف يتبعون هؤلاء الضعاف سيغنيهم الله عز وجل والله كلمة قالها النبي الكريم لعدي بن حاتم لا أنساها قال له لعلك يا عدي
إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم. ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذ. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، فوالله ليوشك أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة. فالبطولة أن تكون مع الحق وليكن ما يكون. البطولة أن تكون على منهج الله عز وجل، غنيا كنت أو فقيرا. طبعا الغنى في الإيمان وارد. سيدنا ابن عوف كان غنيا وكان يقول: وماذا أفعل؟ والله لأدخلنها خببا. والله جاءته 700 بعير محملة بضاعة ثمينة من الشام حتى ضجت أسواق المدينة. فقالت عائشة: ما هذا الضجيج؟ قالوا: قافلة لعبد الرحمن بن عوف. فقالت: أخشى أن يدخل الجنة حبوا. فلما بلغه ذلك قال: والله لأدخلنها خببا، وما علي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. اشهدوا أن هذه القافلة كلها لله عز وجل. تصور أن واحد جايته 700 تكسويل، 700 شاحنة براد كبيرة، 700. فقال: اشهدوا أنها كلها أو أنها كله في سبيل الله. على كل، النبي الكريم قال هذا الصحابي: لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك حبا لله ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والعاقبة للمتقين. آيات كثيرة تبشر المستقيم على أمر الله بالفوز في الدنيا والآخرة. حاولت أمه مرة ثانية أن تحبسه، ولكنه أصر وقال: والله لأقتلن كل من تستعين به أمي على حبس. علمت أنه صادق وأنه يعني ما يقول فكفت عنه. فلما جرى نقاش بينها وبينه قال له: يا أمي، إني لك ناصح وعليك شفوق، اشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أجابته غاضبة مهتاجة: قسما بالثواقب، لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. والله عقل ضعيف، لو أن عقلها راجح لآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حب. طبعا حينما أسلم وأصر على إسلامه وترك دين آبائه حرمه أهله من كل شيء. يقول كتاب السيرة: خرج مصعب من النعمة الوارثة التي كان يعيش فيها مؤثرا الشظف والفاقة، وأصبح الفتى المتأنق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب. أنا أعرف فتاة مؤمنة تنتمي إلى أسرة غنية، لكنها صلحت مع الله وأنابت إليه. فحينما أنابت إلى الله عز وجل ما بقي أحد من
الشباب الأغنياء الذين يعرفونها قبل توبتها يرغبون بها. قصدها رجل فقير دخله محدود فقبل، وانتقلت من بيت واسع إلى بيت صغير، ومن طعام نفيس إلى طعام خشن، ومن ثياب أنيقة إلى ثياب معتدلة. قالت كلمة، قالت: أنا سعيدة بمعرفة الله وسعيدة بهذا الزوج، وأنا أرضى أن أتخلى عن كل دنياي من أجل طاعة الله عز وجل. أعرف فتاة سمعت عنها، يعني أبوها يدير أكبر ملهى من الملاهي التي تدر عليه أرقاما فلكية، ولو أنها طلبت من أبيها عدة ملايين لأعطاها إياها. تعمل معلمة في إحدى قرى دمشق وتأكل من دخلها ولا تأخذ من مال أبيها شيئا، لأنها تعتقد أن مال أبيها كله حرام. هذه قصص، يعني هذا الصحابي الجليل نموذج لكل شاب له أسرة غنية، فلما خرج عن نمط حياة أسرته وحرمه أهله عاش حياة متقشفة. له بهذا الصحابي الجليل يعني مرة ثانية، لأنك مستقيم دخلك ممكن، ممكن الله عز وجل لحكمة أرادها جعل الحرام سهلا وجعل الحلال صعبا. حرام سهل، امرأة تشتغل أحيانا 8 ساعات تأخذ 150 في خدمة شاقة في البيت، امرأة تبيع ما وهبها الله من جمال تبيعه بمبالغ طائلة لوقت قصير. هذه امرأة وهذه امرأة، أين الثرى من الثري؟ أنه الإنسان حينما يخلص لله عز وجل ربنا عز وجل يندبه لأعظم المهم. ما الإنسان بيخلص الله عز وجل يستخدمه في الحق. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه من هو أكبر من مصعب وأعلى شأن وأكثر جاها وأقرب إلى النبي نسبا، ندبه ليكون خليفة له في المدينة قبل أن يهاجر إليه. حقيقة في شيء أنا بسيري أنا أقف أمامه محتارا، أنه حينما هاجر النبي إلى المدينة كيف خرج أهلها عن بكرة أبيهم يستقبلون ويعظمون ويصدقون ويحبون؟ ما التقوا معه؟ هل عرفتم ما السر؟ السر أن هذا الصحابي الجليل الذي أرسله النبي إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها جعل الله هداية كبار أصحابه من الأنصار على يديه. من تحبون؟ مثلا سيدنا سعد بن عبادة، سيدنا سعد بن أبي وقاص، كبار الصحابة أسلموا على يديه قبل أن يأتي النبي. هالشيء نقلني إلى فكرة، يا بتلاقي جامع ملآن، هل تعرف الفضل لمن يعود؟ لبعض الإخوة النشيطين الذين يندفعون لنشر الحق، بيقنع جاره، بيقنع أخوه، بيقنع ابنه، بيقنع أبوه، بيقنع زميله في العمل، يعني يدعوه إلى المسجد، يدله على الله، يسمعه بعض الأشرطة، يناقشه، يخدمه. تلاقي جامع ملآن، هذا الجامع أساسه أخ نشيط بذل كل شيء حتى أقنع الناس بالحق وحتى أقنعهم بالهدى وحتى حملهم على التوبة. المدينة عن بكرة أبيها تخرج لاستقبال النبي، لم يلتقوا به ولم يسمعوا كلامه
من الذي جلس بينهم ودعاهم إلى الهدى وقرأ عليهم القرآن وحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن لهم شمائله الشريفة، عرفهم بربهم، بيّن كمال الله عز وجل، أسماءه الحسنى، صفاته الفضلى؟ من هذا الذي كان يعمل ليلا نهارا؟ سيدنا مصعب. يعني ماذا أقول إن صح التعبير؟ إن الأنصار كلهم في صحيفتي. تقل دنياك ويقل دخلك، لله عز وجل يعطيك أضعاف مضاعفة عطاء لا ينتهي بالموت، يبدأ بعد الموت. الإنسان لا يقيس نفسه ولا يقيس الآخرين بالأمور المادية، هذا قياس فاسد. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. لا تقيس نفسك بمساحة بيتك ولا بمستوى بيتك ولا بدخلك ولا بمركبتك، قيس نفسك بطاعتك لله، واجعل قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الصحابي صحيح فقد الثوب الجميل والرائحة العطرة إلى كي الأنين حقا من تالاف العطر، خير إن شاء الله، إلا أفرقنا بريحة طيبة. الإنسان ما له حق يفتخر بدنيا أيها الإخوة، إذا افتخر بدنيا أفسد حياتنا وصرفهم عن الآخرة، أما إذا حدثهم عن الله عز وجل قربهم إلى الله. في عنا قصة يبدو فيها حكمة هذا الصحابي، قال ذات يوم وهو يعظ الناس أسيد ابن حضير سيد بني عبد الأشهل بالمدينة، فاجأه وهو يدرس وحوله هؤلاء الذين أحبوا الإسلام وانشرح صدرهم له، فاجأه أسيد بن حضير شاهرا حربته يتوهج غضبا على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم، وقال له ما جاء بكما إلى حينا؟ هو وأسعد بن زرارة، أخواني كريم، ما جاء بكما إلى حينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة. كان الموقف اللين، موقف الحكيم، هذا من نعمة الله، موقف لين في حكمة. فقال له بلسان طيب أولا تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. مات إنسان بالأرض جاءته رسالة مختومة لا يدري ما بها، مزقها وسب مرسلها، رأى لعل فيها حوالي، لعل فيها دعوة، لعل فيها، قبل أن تمزقها وتسب مرسلها اقرأها، هذا منطق. قال أولا تجلس فتستمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. الله يذر لأسيد بن حضير كان رجل عاقل، قال والله أنصف، معقول؟ ما أحسن هذا القول وأصدقه. جلس كان يتلو عليهم القرآن، سمع إلى القرآن، دخل إلى قلبي، شرح صدره، فقال أسيد ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ شو نساوي؟ سيدنا عمير بن وهب مرة قال إنه والله لولا أولاد صغار أخاف عليهم العنت، ولولا ديون ركبتني لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم. قاعد واحد خبيث جدا اسمه صفوان، قال له ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي مهما امتد بهم العمر، اذهب لما أردت. يلا على حاله أجد هذا سم سيفه وذهب، وصل للمدينة، سيدنا عمر رآه قال هذا عدو الله، سأقول عن سيدنا رسول الله، قصة تعرفوها. لكن المغزى ما
هذا عمير بن وهب عدو لدود حاقد، ابنه قتل. فقال، قال له يا، قال له سيدنا النبي ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له والله جئت أفك ابن. قال له وهذا السيف الذي على عاتقك؟ قال له قاتلها الله منك. قال له ألم تقل لصفوان كذا كذا كذا؟ وقف وقال أشهد أنك رسول الله، لأن الذي قلته لصفوان لا يعلمه إلا الله وأنت رسوله. فدخل عدو لدود ينوي القتل وخرج منه. يعني الصلحة بلمحة أيام. فهذا أسلم، خرج وعاد، قال له بطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله. بعد قليل عاد وقد اغتسل وأعلن الشهادة وأسلم. أسلم أسيد بن، أسلم سعد بن عباد، أسلم سعد بن معاذ. لما بيأسلموا الكبار الصغار يتبعونه. إذا أنت الله وفقك لإنسان له مكانته له شأنه، ثقف ثقافة عالية، يحتل مركز مرموق وقنع بالإسلام، هذا له أتباع، هي من نعم الله. فسيدنا مصعب وفقه الله لتليين قلب كبراء المدينة، فلما لانت قلوبهم وأسلموا معه ودخلوا في هذا الدين العظيم كل أتباعهم تبعوه. كلكم يعلم أن هذا الصحابي الجليل خاض معركة أحد وحمل لواء من ألوية أجنحته، وكلكم يعلم أنه لما جال المسلمون واشتركوا مع عدوهم ثبت مصعب، فأقبل ابن قميئة وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعه، ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فضرب يده اليسرى فقطعه، فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء، وقع مصعب وسقط اللواء، وقع شهيدا، بل كان كوكبا في الشهداء. الشيء الذي يدمي القلب أن هذا الصحابي قال عنه بعض أصحاب رسول الله، قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيء. فأيام الإنسان بيستقيم، تعرف إلى الله، بكبر الله عز وجل بكرمه، بيتزوج، بيسكن ببيت، يكون له دخل جيد، بيترفه، بياكل أكل طيب، بيعمل نزهات كثيرة، بيتمتع بالدنيا، بيقول الله أكرمني الحمد لله، أنا استقمت على أمر الله، الله أكرمني. لكن هذه الدنيا ليست دار نعيم. إذا الله أكرمك الحمد لله، هذه من نعم الله الكبرى. لكن لو أنه الله عز وجل إنسان بعد أن أسلم وأحب الله عز وجل اختاره إلى جواره، يعني راحت عليه، فكرة سخيفة جدا، ما راحت يعني. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما الإنسان بيخلص لله عز وجل بيتوكل على الله عز وجل. فهذا الصحابي الجليل حياته كلها دعوة إلى الله، حياته كلها جهاد، لكن تصور أنه أهل المدينة الأنصار جميعا في صحيح ومات شهيد. يقول عنه خباب ابن الأرض هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله. فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيئا. سيدنا عمر مرة قدم له طعام طيب فبكى. لماذا بكى؟ تذكر أصحاب النبي الذين ماتوا قبل أن يفتح الله على المسلمين الدنيا. طبعا جاءتهم الدنيا بعد ذلك. مرة جاءوا بكنز كسرى، وضع الكنز على الأرض بحيث أن أحدا لو أمسك برمحه وأمسك رجل آخر برمحه الطرف الثاني، الأول لا يرى الثاني، فتحت عليهم الدنيا. لكن في صحابة كرام ماتوا قبل أن تفتح عليهم الدنيا. هؤلاء لهم عند الله أجر مضاعف. فالإنسان يستسلم لله عز وجل، هو الرحمن الرحيم. الآية التي تؤثر في النفس: ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الجمع الإنسان أيام يبحث عن رزقه، أيام يبلغ درجة من الكفاية والحاجة، كثير همه الجمع. قال له ورحمة ربك خير مما يجمع. هذا سيدنا مصعب قتل يوم أحد، لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، يعني رداء خشن، فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر، حطوا شوية حشيش عن رجليه وارفعوا الثوب إلى رأسه. هذا سيدنا مصعب بن عمير الذي كان من أرفه ومن أنعم ومن أكثر فتيان قريش أناقة ونعومة ورخاء وغنى، باع دنياه في سبيل الله عز وجل. فنحن إذا الإنسان اختار عمل نظيف، عمل شريف، متعب، دخله قليل لكن شريف، ما في شبهات، ما في مداخلات، ما في دخل يثير القلق، فإذا اختار عملا شريفا متعبا دخله قليل وعاش حياة مع الله وادعة مطمئنة، فهذا وسام شرف له. افرح بالدخل الحلال إن كان كثير، الحمد لله، هذا من نعم الله عز وجل. لكن إن كان قليل وهو حلال، هذا أفضل من كثير لا يرضي الله عز وجل. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لثعلبة: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند مصعب بن عمير وقال وعيناه تذرفان بالدموع: قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من مدة قراءة نعوي ضخمة مكتوب: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ممكن واحد يحط على أي إنسان هالآية العبرة، ممكن تأخذك إشارة أرقى ماركة سيارة تحط على طنبور، ممكن يبقى طنبور طنبور، سيارة سيارة. فهذه الآية النبي الكريم تلاها، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ألقى في أثن نظرة على بردته التي كفن بها وقال: يا مصعب، لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم ها أنت ذا شعثر شعث الرأس في بردة. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام:
إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. أنا أشهد. مرة في صحابي لما أسلم مع رسول الله خاض معه معركة والله نجاه، وزعت الغنائم، قال ما هذا؟ قالوا هذه غنيمة. والله أنا ما على هذا أسلم، أنا أسلمت على الذبح، أنا أسلمت على أساس أن أقدم حياتي في سبيل الله. في المعركة الثانية وجد مقتولا، فالنبي الكريم قال هو، قالوا هو. بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أشهد أن هذا قاتل فيك. هي شهادة قليلة. قال له إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوما. ما في شيء، الدنيا تغر وتضر وتمر. نحن إذا كان استقمنا وقرأنا القرآن وفهمنا القرآن وخدمنا من حولنا، كنا أبرار بوالدينا وأمهاتنا، نصحنا المسلمين في بيعنا وشرائنا، ما كذبنا، ما غششنا، ما اعتدينا، غضضنا أبصارنا عن محارم الله. المطالب الآن قضية سهلة جدا، ما لك مطالب تخوض معركة، مطالب بس تستقيم، مطالب تتعلم، مطالب تعلم، تقرأ القرآن، تفهم القرآن، تعلم القرآن، تستقيم على أمر الله، تعامل الناس بالإحسان، تكون صادق، تكون أمين. إذا فعلت هذا في عصر الفتن وعصر الضلالات وعصر الشبهات وفي عصر القابض على دينه كالقابض على الجمر، لك أجر عظيم. النبي الكريم قال اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحباب؟ قال لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا ولما؟ قال لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجد. الإنسان غريب، حتى أقرب الناس إليه يستنكر استقامته، يستنكر إذا أراد أن لا يختلط مع الناس. بيكون الإنسان أهله يعني بالمظهر دينين وإسلام ومسلمين، لك محافظين أهلي، هذول المحافظين بدون اختلاط، المحافظين بدون أن يسفر وجه المرأة، المحافظين يحتاجون إلى يعني تفلت من أمر الله عز وجل. على كل، هذا الصحابي الجليل الشيء الذي يبرز في حياته أنه كان من أسرة غنية، فلما أصر على إسلامه وإيمانه فقد كل ما يمكن أن يناله من والديه، فعاش فقيرا ونذر نفسه لهذا الدين العظيم، فاختاره الله ليكون خليفة النبي في المدينة. لذلك يمكن أن نقول إن أكثر الأنصار كانوا في صحيفته، هذا عمل عظيم. النبي الكريم كان إذا أراد أن يصلي رفعت السيدة عائشة رجليها لأن غرفته لا تتسع لصلاته ونومه. الآن اذهب إلى مقام الشريف بتلاقي أضخم مسجد في العالم. أنا حججت قبل 3 أعوام، قبل 3 أعوام كان المقام الذي كان على العهد العثماني تقريبا في عرض هذا المسجد وإلى نصفه، هذا المسجد النبوي الذي أنشأه العثمانيون يعني واستعوه. توسعة السعودية كانت شيء 10 أمثال تقريبا، يعني بناء على العرض نفسه إلى الشمال في فسحتين سماوية. في العام الماضي حينما حججت أية مساحة أكثر من 10 أمثال المساحة السابقة، مدينة. قال إذا الإنسان حب يطوف حوله تقريبا 5 كيلومتر حوله. يعني كنا نحن الحج كان بأيام حارة جدا، سمعت أنه في تكييف يعد أعظم تكييف في العالم، مساحة التكييف الأجهزة على بعد 7 كيلومتر
مساحتها 270 ألف متر مربع الأجهزة، تلاقي خارج الحرم 56 52 تلفح وجوههم النار، بالحرم 18 16. النبي عاش حياة خشنة، لكن عرف المسلمون قيمته. كل هذا الاعتناء دليل مقامه العظيم عند الله عز وجل. الدنيا تضر وتمر وتغر، اسعى أن تكون على أمر الله، اسعى أن تكون مستقيما، اسعى أن تكون ملتزما، اسعى أن تتعلم، اسعى أن تعلم. فإذا كنت كذلك، هذا الصحابي الجليل قدوة لنا. والله لا يخفضك عند الله دخلك القليل، لا والله لا يخفضك عند الله بيتك الصغير، ولا يرفعك العكس، لكن يرفعك طاعتك وتخفضك معه. فلذلك الصحابي هذا قدوة لكل شاب عاش بأسرة مرفهة ناعمة، فلما أصر على إيمانه وإسلامه يعني كأن الناس تخلوا عنه، فعاش حياة خشنة. من كان كذلك له بهذا الصحابي الجليل أسوة حسنة، والحمد لله رب العالمين.

0: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: كتمان الأمور.
3: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق.
2: فساد طبائع الناس.
3: لم يبق في الناس إلا المكر والملق، شوك إذا لمسوا، زهر إذا رمقوا. فإن دعتك ضرورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق.
2: حب الأهل والبلاد.
3: إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة موثق. فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق.
2: التوكل في طلب الرزق.
3: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟
2: ليس كل شيء بالعقل.
3: لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوقي. رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوقي.
2: العلم ما حفظت.
3: علمي معي حيثما يممت ينفعني. قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
2: الضر من غير قصد.
3: رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا.
2: اعمل بنفسك.
3: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك.
2: القناعة.
3: رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك. فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك.
2: رد الجميل بالسيء.
3: ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضيرك.
0: الكتاب المسموع ديوان الإمام الشافعي.
2: الفقيه والرئيس والغني.
3: إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله.

0: وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله. وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله.
1: حمل النفس على ما يزينها.
0: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل.
1: تواضع العلماء.
0: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي.
1: المرء بما يعلمه.
0: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل.
1: يأتي العلم بالتفرغ.
0: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل. ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل، بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل.
1: حب آل البيت والخلفاء الراشدين.
0: إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل. وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل. فلازلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل.
1: حب آل البيت فرض من الله.
0: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له.
1: حصيد البدع.
0: لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغل.
1: علو الذكر.
0: المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعلي. وترى الشقي إذا تكامل عيبه يشقى وينحل كل ما لم يعملي.
1: مدارات الحساد.
0: وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يدار المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها.
1: بالعلم تبنى الأمجاد.
0: رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم. وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام.
1: الأمراض من ثلاث.
0: ثلاث هن مهلكة الأنام، وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة، ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام.
1: عفوا تعف نساؤكم.
0: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي.
1: الأثرة والجود.
0: أجود بموجود، ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم. وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي، لا يخفاهم حالي وإني لمعدم. وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا، فإن الله بالحال أعلم.
1: من هتك حرمة أخيه هتك الله حرمته.
0: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرمي. لو كنت حرا من سلالة ماجد، ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي.
1: ديوان الإمام الشافعي.
2: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم، ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الاقتصاد في الطاعة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
1: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقاً، رفقاً بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقاماً عظيم. ورفقاً، رفقاً أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائما أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام قال: رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة، واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.
1: أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا،

هل تعلم أن 99% من الأشياء التي تقلقك لن تحدث أبداً؟ هل تشعر أنك تقلق كثيراً بشأن كل شيء يحدث في حياتك؟ هل أنت قلق للغاية من أن مخاوفك سوف تحدث ولن تسمح لك بعيش حياتك على أكمل وجه؟ هل تشعر بالأرق ولا تستطيع التفكير بطريقة إيجابية؟ هل أنت حبيس مشاكل الماضي والتي تمنعك من توقع مستقبل مشرق لك ولأحبائك؟ سوف أدلك على حل بسيط يتكون من 4 خطوات لها مفعول السحر إذا طبقتها بأمانة. التفكير السلبي هو عملية التفكير التي يميل فيها الناس للبحث عن أسوأ ما في الأمور ووضع أسوأ السيناريوهات الممكنة وخفض مستوى توقعاتهم لأدنى حدودها. فيسبب التفكير السلبي المستمر ضغطا هائلا على الشخص ويضعه تحت مشاعر القلق والخوف والحزن. وفقا لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، فإن الشخص العادي يفكر ب 12,000 إلى 60,000 فكرة في اليوم، 80% منها سلبية. هل تعلم أيضا أن 99% من الأشياء التي تقلقك لن تحدث أبدا؟ يساهم الاستسلام إلى الأفكار السلبية التشاؤمية في جعل الشخص ضعيفا مهزوز الشخصية وغير قادر على اتخاذ قرار صحيح، هذا بالإضافة إلى شعوره الدائم بالفشل. ويؤكد علماء النفس الارتباط الوثيق بين التفكير السلبي والإصابة بالاكتئاب والقلق المزمن وحتى الوسواس القهري. أسعد الناس ينظرون إلى الحياة على المدى الطويل بدلا من السماح لأنفسهم بالوقوع في فخ الماضي والتفاصيل اليومية. إذا كان لديك شيء تقلق بشأنه طوال الوقت، تذكر أن معظم الأشياء التي تقلق حيالها لن تحدث أبدا. سوف أعطيك الآن طريقة رائعة للتغلب على الأفكار السلبية والقلق تتكون من 4 خطوات. أولا، حدد المشكلة بدقة. التشخيص الصحيح هو نصف العلاج. حدد ما هو الشيء الذي يقلقك بدقة تامة، ومن ثم قم بتدوينه على ورقة. ثانيا، قم بسؤال نفسك: ما هي أسوأ نتيجة ممكنة لهذه المشكلة؟ فكر بدقة متناهية: ما سوف يحدث بالضبط إذا أصبح ما تقلق بشأنه حقيقة؟ ثالثا، هيئ نفسك لقبول أسوأ نتيجة ممكنة. بغض النظر ماذا سوف يحدث، قم باتخاذ القرار بأنك سوف تتعايش معه، إنه لن يقتلك. رابعا، ابدأ على الفور العمل لتجنب حدوث أسوأ نتيجة ممكنة. فكر بكل الأشياء الخلاقة التي يمكنك فعلها للتقليل من أسوأ السيناريوهات المحتملة. مع الوقت سوف تلاحظ نفسك أنك بدأت تفكر بإيجابية وبطريقة عملية للبحث عن حلول بدلا من الانغماس في مستنقع التفكير السلبي، وسوف تستطيع التحكم في حياتك مجددا. كلما شعرت أنك تمتلك زمام الأمور، كلما أصبحت حياتك أكثر سعادة. كلما تحملت المسؤولية، كلما أصبحت أكثر قوة. الخوف يقضي على كل شيء جميل. الخوف يمنعك من الاستمتاع بالحاضر والتخطيط للمستقبل. هناك الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على المهدئات لأنهم لا يستطيعون التوقف عن التفكير بشكل سلبي. إنهم يجذبون كل ما هو سلبي إلى حياتهم. لا تجعل الأفكار السلبية مكانا في عقلك تتسلل إليه. اشغل نفسك بأشياء مفيدة وفكر في حل المشكلة بدلا من الانغماس بها، وسوف تلاحظ أن أفكارك سوف تتغير تدريجيا نحو الأشياء الإيجابية. مرة أخرى أقول لك: 99% من الأشياء التي تقلق حيالها لن تحدث أبدا. لماذا تقلق ولماذا تخاف؟ عمرك محسوب
وقدرك مكتوب، ثق بربك وتوكل عليه، الذي كفاك هم الأمس سيكفيك هم اليوم، توكل عليه وسلم أمرك إلى الحي الذي لا يموت.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 12 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والسادس والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا، مع اقتراب انتهاء دعم الوقود تعرفوا على الأسعار الجديدة المتوقعة في أستراليا. كامبرا، طريق الهجرة، هل أنت داخل أستراليا وتسعى إلى الإقامة الدائمة؟ قد تكون الأولوية لك. ومن العناوين العالمية، حركة حماس تقول، حماس تقول توافق فلسطيني حول المرحلة الثانية لخطة ترامب. اليمن، قتلى وجرحى بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة بعدن. صحيفة فاينانشال تايمز، الصهيونيون محبطون بسبب كذب نتنياهو وبلدهم الأكثر مقاطعة عالميا. قطاع غزة، أوهمون بوقف إطلاق النار، كيف تحولت التهدئة في غزة إلى حرب استنزاف صامتة؟ وليد جملات يتهم. وليد جملات يقول للجزيرة، حزب الله يتخذ قراراته من إيران وأمريكا منحازة للكيان الصهيوني. السفير الأمريكي يؤكد. السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يقول، منطلقات دعما لتل أبيب عقائدية وليست سياسية فحسب. فلسطين المحتلة جنين، الأب ثم الأم، الاعتقال يلاحق عائلة الطحاينة الفلسطينية. منظمة العفو الدولية دعت لتحرك عالمي. أمنستي تقول، تسارع وتيرة التطهير العرقي الصهيوني بحق الفلسطينيين. الطيبة، رام الله، آخر قرية مسيحية كاملة في الضفة تحت نار اعتداءات المستوطنين. حركة السلام تفيد، بنحو 338 مليون دولار الكيان الصهيوني يتجه إلى قرار خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات الضفة. فلسطين المحتلة جنين، إصابة ضابط وجند صهيونيين بانفجار عبوة ناسفة في جنين. خبير عسكري يقول أمريكا بدأت جيلا جديدا من الحروب ضد إيران. لبنان، إلى أين يذهب النازحون؟ خريطة تكشف كيف تضيق المساحات أمام سكان جنوب لبنان. الكيان الصهيوني يصعي جنوب لبنان ويستعد لاحتلال النبطية. السودان، اتهامات للدعم السريع بقتل 23 شخصا جنوب السودان. إدانات عربية للهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب مستجدات الأوضاع بالمنطقة. الذهب يرتفع والنفط يتراجع بعد إلغاء ترامب ضربات ضد إيران. واشنطن تتعهد بتعويض حلفائها في الخليج من الأموال الإيرانية. صحيفة روسية تقول ترسانة فرنسا زادت عشرات الرؤوس النووية خلال أشهر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، من المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض ضريبة الوقود التي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار في نهاية شهر حزيران يونيو. وكانت الحكومة قد خفضت ضريبة الوقود إلى النصف بشكل مؤقت، ما أدى إلى خفض السعر بنحو 26 سنتا لكل لتر، استجابة للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. إنه استنادا إلى الأسعار الحالية من NRMA. وقالت الجمعية الوطنية الأسترالية للسيارات، المتوقع أن يبلغ متوسط سعر البنزين العادي في سيدني خلال شهر يوليو نحو $1.99 للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 40 سنتا مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإيران. أما سعر الديزل فقد يرتفع إلى $2.37 للتر الواحد، بزيادة تبلغ 65 سنتا. كامبرا، تتجه الحكومة الأسترالية نحو إعطاء الأولوية للمقيمين الموجودين على الأراضي الأسترالية عند النظر في مسارات الإقامة الدائمة، مستفيدة من خبراتهم المحلية واندماجهم في سوق العمل والمجتمع، وذلك وفق ملامح موازنة 2026. فهل أصبح الوجود داخل أستراليا المفتاح الأقوى للحصول على الإقامة الدائمة؟ ما أبرز التغييرات التي حملتها ميزانية 2026 والتي أتت لصالح المقيمين داخل أستراليا السعين إلى الإقامة الدائمة؟ ما المسارات التي تعتبر اليوم الأقوى أو الأكثر واقعية للحصول على الإقامة الدائمة من داخل أستراليا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. حركة حماس تقول: قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والعضو بوفد المفاوضات، إن لقاءات القوى للفصائل الفلسطينية الجارية في العاصمة المصرية القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني مرحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليمن: أعلنت السلطات اليمنية أمس سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وقال المركز الإعلامي لقوة العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر دون تفاصيل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها: سقط 12 قتيلا من قوات العمالقة في حصيلة غير نهائية وتسعة جرحى في انفجار معسكر صلبان. صحيفة فاينانشال تايمز: في تقرير موسع كتبت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا عما أسمته إحباط الصهيونيين من عجز حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيق النصر الكامل الذي طالما وعدت به ولا يزال نتنياهو يتحدث عنه. وأشار التقرير إلى أن الكيان الصهيوني شن بقيادة نتنياهو خلال السنوات الماضية حروبا متعددة وألحقت هزائم بأعدائها، إلى أن النصر الكامل ظل وهما وفقا لتعبير الصحيفة. قطاع غزة: تتجسد معالم المشهد في قطاع غزة بعد 8 أشهر من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في واقع ميداني معقد. طرقات عسكرية وإنسانية صهيونية متواصلة تتناقض تماما مع مفهوم السلام الغائب عن الأرض المنهكة. ولم يحتض الفلسطينيون على مدار هذه الشهور سوى تفاقم المعاناة وتوالي الخروقات التي بددت آمال الاستقرار لتحول القطاع إلى ساحة حرب استنزاف مستمرة وسط انسداد الأفق السياسي وتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية. وليد جنبرات يتهم: اتهم وليد جنبرات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي حزب الله اللبناني بأن قراراته العليا ليست نابعة من الداخل اللبناني بل أصبحت تصدر من إيران، مؤكدا أن طهران وجدت في لبنان ساحة صراع تستخدمها على حساب المواطن اللبناني. السفير الأمريكي يؤكد: أكد السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني مايك هاكابي أن الدعم الأمريكي لتل أبيب لا يرتكز على المصالح السياسية والدبلوماسية فحسب، بل ينطلق من أسس دينية وعقائدية ترتبط بالإنجيل، مشيدا بصمود الاقتصاد الصهيوني وعدم انهياره رغم خوض مواجهات عسكرية مستمرة على 5 جبهات متعددة في الآونة الأخيرة. فلسطين المحتلة جنين: كانت الساعة تشير إلى 3 فجرا حين اقتحم جنود الاحتلال الصهيوني منزل الأسير الفلسطيني شريف طحينة 56 عاما في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. عبثوا في المنزل بعد احتجاز العائلة والتنكيل بها، ثم اقتادوا زوجته هناء أسيرة دون الإفصاح عن أي سبب لذلك. وليست هذه الحالة الأولى لاعتقال زوجين معا، بل أصبحت سياسة انتهجتها سلطات الاحتلال الصهيوني كوسيلة في عقاب الفلسطينيين وتعذيبهم وفق منظمات حقوقية. ومع كل عملية اعتقال تتفاقم مأساة من يترك خلف الزوجين من الأبناء أو الأجداد وغيرهم. منظمة العفو الدولية: قالت منظمة العفو الدولية أن التسارع الحاد في وتيرة التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يدفع إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية وقطع الدعم عن الاحتلال ونظامه العنصري. الطيبة رام الله: في بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تصدر اعتداء نفذه مستوطنون صهيونيون مساء ثلاثاء أحاديث الفلسطينيين وجمهور منصات التواصل عربيا وغربيا بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر اشتعال النيران في محاصيل وأراضي زراعية بالبلدة. حركة السلام تفيد: أفادت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان بأنه من المتوقع أن تصدق الحكومة الصهيونية أمس على تخصيص 1 مليار شيكل نحو 337 مليون دولار و800 ألف دولار لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي مع تزايد وتيرة المشروعات الاستيطانية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو. ويقود هذا التوجه وزير المالية بيتسلايل سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان، وسبق أن أعلن صراحة سعيه لدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة جنين: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس إصابة اثنين من قواته إثر انفجار عبوة ناسفة في جنين شمال الضفة الغربية. وقالت المتحدثة باسم الجيش عبر حسابها بمنصة إكس في وقت سابق من أمس وأثناء نشاط عمليات لقوات جيش الدفاع في منطقة مدينة جنين التابعة للواء منشية وقع انفجار عبوة ناسفة. خبير عسكري يقول بينما تحاول الولايات المتحدة إرغام إيران على القبول باتفاق يتماشى مع ما يريده الرئيس دونالد ترامب، بدأت القوات الأمريكية في المنطقة شن ما يصفها الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد بحروب الجيل السادس التي تعتمد القصف عن بعد بدلا من الدخول للعمق. فقد تعرضت مناطق واسعة في جنوب وشمال إيران الأربعاء إلى هجمات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت قدرات مراقبة عسكرية ومواقع دفاع جوية مثلت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية. لبنان. من صور إلى صيدا، لم تعد حركة السكان في جنوب لبنان تقاس فقط بعدد السيارات العالقة على الطريق، بل بخريطة تتسع فيها الإنذارات وتضيق معها المساحات التي يمكن للنازحين الوصول إليها. ففي كل إنذار صهيوني جديد يتحول جزء آخر من الجنوب إلى منطقة طاردة وتدفع عائلات إضافية شمالا نحو بلدات ومدن باتت هي نفسها تحت ضغط النزوح. الكيان الصهيوني. قال جيش الاحتلال الصهيوني إنه سيطر عملياتيا على منطقة وادي السلوقي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، معتبرا أن هذه السيطرة تزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلة، ومتهما حزب الله باستخدام المنطقة لإطلاق الطائرات المسيرة المفققة والصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني. ونقل مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش الصهيوني على وشك شن هجوم على حزب الله في مدينة النبطية جنوب لبنان. السودان. اتهمت هيئة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية الخميس قوات الدعم السريع بقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر هجمات بطائرات مسيرة ضربت لليوم الثاني مناطق بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوب السودان. وقالت الهيئة في بيان إن طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء، واستمرت الهجمات حتى صباح الخميس مما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين. إدانات عربية. أدانت دولة قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وقالت إنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد غير المبرر والعمل على خفض التوتر بما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. قطر. أفاد الديوان الأمير القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. الذهب يرتفع والنفط يتراجع. ارتفعت أسعار الذهب أمس فيما تراجعت أسعار النفط بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، وهو ما عزز الآمال بتهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخفف المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية. واشنطن. تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج العربي، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. وكتب بيسنت على منصة إكس يقول إن أي أضرار تلحقها إيران بحلفائها في الخليج ستدفع من أموال تستخرج من الحسابات الإيرانية. الخبر الأخير في هذه النشرة صحيفة روسية تقول قال الكاتب الروسي فاليري فيربينين إن فرنسا زادت ترسانتها النووية بثمانين رأسا خلال عام واحد، وتساءل لماذا لا ينبغي لروسيا أن تتجاهل طموحات باريس النووية. واستند الكاتب في مقاله بصحيفة فازجلاد إلى التقرير الدوري الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي أشار مقارنة بعام 2025 إلى أن الصين زادت عدد رؤوسها النووية بمقدار 20 رأسا من 600 إلى 620، والهند بمقدار 10 رؤوس من 180 إلى 190، في حين خفضت روسيا عدد رؤوسها بشكل طفيف من 5459 إلى 5420. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وأستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. مع اقتراب انتهاء دعم الوقود. تعرفوا على الأسعار الجديدة المتوقعة في أستراليا. كامبرا، طريق الهجرة. هل أنت داخل أستراليا وتسعى إلى الإقامة الدائمة؟ قد تكون الأولوية لك. ومن العناوين العالمية، حركة حماس تقول توافق فلسطيني حول المرحلة الثانية لخطة ترامب. اليمن، قتلى وجرحى بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة بعدن. صحيفة فاينانشال تايمز، الصهيونيون محبطون بسبب كذب نتنياهو وبلدهم الأكثر مقاطعة عالمية. قطاع غزة، أوهمون بوقف إطلاق النار، كيف تحولت التهدئة في غزة إلى حرب استنزاف صامتة. وليد جنبلاط يتهم، يقول للجزيرة حزب الله يتخذ قراراته من إيران وأمريكا منحازة للكيان الصهيوني. السفير الأمريكي يؤكد، السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يقول منطلقات دعمنا لتل أبيب عقائدية وليست سياسية فحسب. فلسطين المحتلة جنين، الأب ثم الأم، الاعتقال يلاحق عائلة الطحاينة الفلسطينية. منظمة العفو الدولية دعت لتحرك عالمي. أمنستي تقول تسارع وتيرة التطهير العرقي الصهيوني بحق الفلسطينيين. الطيبة رام الله، آخر قرية مسيحية كاملة في الضفة تحت نار اعتداءات المستوطنين. حركة السلام تفيد بنحو 338 مليون دولار الكيان الصهيوني يتجه إلى إقرار خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات الضفة. فلسطين المحتلة جنين، إصابة ضابط وجندي صهيونيان بانفجار عبوة ناسفة في جنين. خبير عسكري يقول أمريكا بدأت جيلا جديدا من الحروب ضد إيران. لبنان، إلى أين يذهب النازحون؟ خريطة تكشف كيف تضيق المساحات أمام سكان جنوب لبنان. الكيان الصهيوني، يصعد جنوب لبنان ويستعد لاحتلال نبطي. السودان، اتهامات للدعم السريع بقتل 23 شخصا جنوب السودان. إدانات عربية، للهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب مستجدات الأوضاع بالمنطقة. الذهب يرتفع والنفط يتراجع، بعد إلغاء ترامب ضربات ضد إيران. واشنطن، تتعهد بتعويض حلفائها في الخليج من الأموال الإيرانية. صحيفة روسية تقول، ترسانة فرنسا زادت عشرات الرؤوس النووية خلال أشهر. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا السبت طقس غائم، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 14 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت يرفع لأذان الفجر تمام 5:45 والشروق تمام 6:57. قبل الله من نومكم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم من خلال هذه القناة المباركة، أرحب بكم كثيرا كثيرا، وها نحن نلتقي مع لقائنا الثالث من حلقات ولا تقرب. هذه الحلقات التي نتناول فيها المناهي الشرعية، كل ما نهى الله عنه وكل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقرب. وكنا قد تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن أعظم ما نهى الله عنه، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وبينا مضار ومفاسد الشرك على العبد في الدنيا والآخرة، ثم وقفنا مع الأسباب الكثيرة التي أخرجت الناس من النور إلى الظلمات، ومن طهر الشرك عفوا ومن طهر التوحيد إلى دنس ورجس الشرك عياذا بالله تعالى. وفي هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وزاد مسلم: ولا نوء، ولا غول. عقائد فاسدة كانت تعشش في عقول العرب قبل الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لينظف عقول وقلوب العرب بل والعالمين من هذه الأوهام والخيالات والمعتقدات الفاسدة، فقال: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول. إخوتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن حضيض الكفر

0: ونجس الشرك إلى علياء التوحيد وإلى نقاء وطهر الإيمان. الدنيا كانت قبل بعثة النبي غابة كأن عليها جنابة، كانت الدنيا قبل بعثته في مأتم تشكو وتتألم، حتى بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. أنعم الله تعالى على الخلق بالرحمة المهداة والنعمة المزداة بالبشير النذير بالسراج المنير بمحمد صلى الله عليه وسلم. جاء على حين فترة من الرسل، فوجد الناس منهم من يعبد البشر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد النار ومنهم من يعبد البقرة ومنهم من لا دين له أصلا، يقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وجد العرب في الجزيرة يأكلون الميتة، يشربون الدم، يئدون البنات، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومع كل هذه الضلالات التي عششت في عقول وقلوب العرب قبل الإسلام، كانت عندهم مع هذا الركام من الباطل كانت عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فهم يعظمون البيت ويحجون إليه ويعتمرون، ولكنهم أدخلوا أباطيل كثيرة في هذه الشرائع. فإذا أراد الواحد منهم أن يلبي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عجيب، هم يوحدون في أول التلبية ثم يشركون في آخر التلبية، وفيهم نزل قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا ذكره ابن كثير في تفسيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال قد يعني كفاية لحد هنا وانتم حلوين موحدين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. النبي يقول قد حسبكم حسبكم. عندهم بقايا من دين إبراهيم، يعظمون البيت ويطوفون بالبيت، لكن منهم من كان يطوف بالكعبة وهو عريان، رجال ونساء، بعضهم كان يطوف عريانا إلا من خرقة بسيطة تستر ما يقبح كشفه. وكانت لهم فلسفة عجيبة أوي، يقول لك كيف أطوف بالبيت في ثياب عصيت الله فيه. سيدي ما تشتري جلابية جديدة لم تعص ربك فيها، لا، ويقولوا الشعر وهم بيطوفوا عرايا. تقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وفيهم أنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان حجهم ما هو إلا مكاء وتصدي، يسفقه ويصفره، وما بيحبه يسقفه ويصفره. وكان أحدهم إذا أراد الحج أو العمرة نقب في ظهر بيته نقبا يخرج منه ويرجع منه، ما يطلعش من باب البيت، يهد في ظهر البيت مكان يطلع منه ويرجع منه. ليه يا عم كده؟ قل كيف أخرج للحج لتكفير الذنوب من الباب الذي أدخل منه وأخرج منه وأنا غارق في المعاصي؟ وفي ذلك أنزل الله تعالى ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كان العرب في الماضي كانت لهم ظنون كثيرة خاطئة واعتقادات كثيرة فاسدة، من هذه الاعتقادات التشاؤم. ولذلك احنا الحلقة النهاردة عنوانها دعوة للتفاؤل، كانت من ضمن المعتقدات الفاسدة عند العرب قبل الإسلام التشاؤم، فجاء النبي ليصحح المفاهيم وليعدل المسار وليأخذ بأيديهم إلى الحنيفية النقية السمحة. فقال فيما رواه الشيخان: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. لا عدو، ما هي العدو؟ وكيف يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وهو الذي قال فيما رواه مسلم: لا يورد ممرض على مصح، أي حتى لا تنتقل العدوى. وكيف يقول لا عدوى وهو الذي قال فيما رواه أحمد والبخاري تعليقا بصيغة الجزم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ما هي العدوى؟ العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح السليم. وكما أن هناك أمراض حسية تنتقل من السليم، تنتقل من المريض إلى الصحيح، برضو في أمراض أخلاقية معدية. واحد عفيف يصاحب إنسان فاجر زاني أكيد هيمرض بمرض الزنا. أولم يكن رسولنا فيما رواه أبو داود والترمذي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ أولم يقل العرب في حكمهم: الصاحب ساحب؟ الأمراض الأخلاقية برضو معدية. صاحب الأخيار، ابتعد عن صحبة الفجار حتى تنجو. العدوى إذن هي انتقال المرض من المريض إلى السليم. طيب كيف يقول رسولنا مرة في الحديث الصحيح لا عدوى، ويقول أخرى في الحديث الصحيح: لا يورد ممرض على مصح، ويقول ثالثة في الحديث الصحيح: فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ قال أهل العلم: حديث لا عدوى نسخ بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا نسخ العمل بالأول، يعني النبي قال أولا لا عدوى ثم قال بعده: لا هناك عدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح. والصحيح عدم القول بالنسخ، لا، الحديث غير منسوخ. ليه مش منسوخ؟ لأن عشان أهل العلم يقولوا هذا الحديث نسخ هذا الحديث لابد من معرفة التاريخ، ده اتقال إمتى وده اتقال إمتى، والتاريخ هنا مجهول. وعشان يقولوا بالنسخ يبقى تعذر عليهم أن يجمعوا بين الحديثين، وفي جمع بين الحديثين يطير هذه الشبهة في الهواء. لا عدوى يعني ما فيش عدوى؟ لا، نعم هناك عدوى، ولكنها لا تقع إلا بقدر من؟ إلا بقدر الله. فالعدوى ليست هي العلة الفاعلة، مش المرض هو الذي انتقل من سين إلى صاد، هو العلة الفاعلة. المرض جندي من جنود الله، هو الذي يحركه متى شاء ويسكنه متى شاء ويبتلي به من شاء ويأمره أن ينسحب عمن شاء، ومع ذلك فنحن مأمورون أن نتحاشى العدوى، مأمورون أن نأخذ بأسباب العافية. أنا هرد عليكم برد النبي محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. هو قال لا عدوى وبعدين قال فر من المجذوم، الجمع يكون ايه؟ نعم هناك عدوى لكنها لا تقع الا بقدر الله. اخرج الشيخان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الابل تكون صحيحة مثل الضباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب. لأنه عايز يقول للنبي ازاي حضرتك بتقول لا عدوى واحنا بنشوف قطيع الجمال زي الغزلان كده ما شاء الله عافية، يخش جمل اقرب بعد فترة نلاقي جمالين عشرة يمكن القطيع كله يجي له جرب. النبي رد برد جميل قال له فمن الذي اعدى الاول؟ اول جمل جاله جرب جاله منين؟ طب الجمل الجربان ده عدى الجمل السليم ده، طب والاولان المرض جاله منين؟ من عند الله. اذا المرض ليس هو العله الفاعله، العدوى ليست عله فاعله، انما الذي يحركها ويسكنها من؟ الله عز وجل. المرض نزل على الاول بامر الله وبقدر الله، صح؟ ايوه صح. وكذلك انتقل من الاول الى الثاني بامر من؟ بامر الله وبقدر الله. المرض نفسه ليس هو العله المسببه، قد يمرضك الله بلا سبب، صح؟ مش ممكن تعيا من غير سبب؟ تبقى متغطي كويس جدا ومحتاج جيدا ومشغل الدفاية وقاعد نايم تحت أربعة الحفة ومع ذلك تصاب بنزلة برد، صح ولا لا؟ ما فيش حد عنده برد قاعد جنبك وانت خدت منه الانفلونزا، ده انت متدف كويس ولابس تقيل ومتغطي كويس جدا ويجي لك برد، وابن الجيران بيلعب في المطر عريان وبيقول لها يا مطر رخي رخي وما يجلوش برد كده ولا ايه؟ يبقى البيه صاحب العمارة صاحب الفيلا ابنه لابس صوف ومتغطي بالحفين ومشغل له الدفاية وما تخرجش في البرد ومقفل الإزاز كويس والواد يجي له نازلة برد، وابن البواب بيلعب عريان في المطر والطينة وما يجلوش برد. الله قد يمرضك بسبب وقد يمرضك بغير سبب. أحيانا بنجد أمراض معدية تدخل في البيت الواحد فيمرض بعضهم ولا يمرض بعضهم، الجدري الحصبة مرض معدي تخش على البيت لا الودة خد الحصبة من أخوه والودة خد الحصبة من أخيه والودة ما جالوش حاجة، مع أنهم عايشين في بيت واحد وبيأكلوا في أطباق واحدة. من الذي أعدى الأول؟ المرض؟ لا، بقدر الله. من الذي سلم الثاني؟ الله. إذا لا عدوى بذاتها، إنما تتحرك بقدر من يا عباد الله؟ بقدر الله. ومع ذلك نحن مأمورون أن نأخذ بأسباب العافية. لا عدوى يعني إلا بقدر، ولا طيرة. ولا طيرة، ما هي الطيرة؟ التشاؤم. لماذا سمى النبي التشاؤم طيرة؟ لأن العربي كان إذا أراد أن يسافر أن يخرج للتجارة يزجر الطير، يجري في وسط مجموعة طيور لو طارت يمينا يتفاءل، طارت يسارا يتشاءم، عايز يتجوز يجري في وسط مجموعة طيور طارت يمينا يقولك اللهم صل على النبي جوازة عسل، تطير شمال يقولك جوازة منيلة ابعد يا عم. عرفت ليه النبي سمى التشاؤم طيرة؟ لأن العرب كانوا يزجرون الطير ويتفاءلون به أو يتشاءمون به، فقال النبي ولا طيرة. وكانوا أيضا إذا أرادوا تجارة أو زواج أو تحيروا في أمر استقسموا بالأزلام. العرب يروح عند الكاهن، الكاهن عنده قدح كباية فيها ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل، سهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم غلف. الله يا عم الكاهن أنا عايز أتجوز فلانة بنت فلان، اسأل لي كده الآلهة رأيها ايه؟ يقول له هات الأول جمل، ادفع الأول حاجة، يدفع، يضرب له القدح، يقول له اسحب سهم، افعل، الله يا الله جوازة كل الفل، اتجوزها تمشي على الحيط. اسحب السهم الثاني، لا تفعل، جوازة طين، اوعى. يسحب السهم الثالث مثلا غلف، يقول له لسه الآلهة بتفكر، هات جمل تاني ويضرب لك الأقداح تاني. وطول ما في مغفلين النصابين أكيد بخير. طبعا ربنا أبدلنا بهذا الباطل صلاة الاستخارة اللي النبي كان بيعلمها للصحابة كما يحفظهم السورة من القرآن، متحير في أمر حلال مباح تفعل أو لا تفعل، تصلي ركعتين بليل أو بنهار، وفي آخر الصلاة تقول اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستعلمك بعلمك، الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى لا طيرة، فيش تشاؤم عندنا في الإسلام، لا طيرة. الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. في ناس بتتشائم بأشياء مرئية، وناس بتتشائم من أصوات، وناس بتتشائم من معلومات. تشاؤم بمرئي بمنظر سيء، واحد نازل الشغل لقى حادثة قدام البيت، شائم والله ما أنا رايح، هذه حماقة. لو عاد وقع في الشرك، لأن النبي قال فيما رواه أبو داود الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فالتشاؤم هو التشاؤم بمرئي حادث. لقى واحد أعمى في طريقه، بعض الناس يتشاؤم، واحد أعرج يتشاؤم، يتشاؤم بمرئي أو بمسموع. نعقت البومة، نعب الغراب، نبح الكلب، رايح الشغل سمع واحدة بتدعي على ابنها بتقول له إلهي ما ترجع، مش عليه صدر انقبض، والله ما ضرعي شائم من الصوت، لك أم قوية أو وقت، أم قوية أو وقت البومة، نعب الغراب، الكلب نبح، شفت قطة صودة، واحدة تقول إلهي ما ترجع، يا عم أنا صدر انقبض، والله ما أنا رايح المشوار ده، أنا بتشائم بصراحة. تشائم بمسموع أو بمرئي أو بمعلوم. في ناس بتتشائم من بعض الشهور، وكان العرب قديما يتشائمون من شهر صفر. في ناس بتتشائم من بعض الأيام، يوم الأربع يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس، الجمعة فيها ساعة نحس، ده فيها ساعة إجابة، لك بتشائم من يوم الأربع، بتشائم من الرقم 13، تضيف ممثل أو مغني أو بتشائم من الرقم 13. تشاؤم بمعلوم، بعض الشهور، بعض الأيام، بعض الساعات، بعض الأرقام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورثنا مع الأسف موروثات باطلة تحتاج إلى سيول من النور حتى تزيح هذا الركام من عقول الناس ومن قلوب الناس. ومن ضمن هذا الركام الباطل التشاؤم، الجمعة فيها ساعة نحس، فلان وشه يقطع الخميرة من البيت نحس، احنا استرحنا بوش مين النهاردة نحس، عيني بترف، استر يا رب، ودني متصفر، ربنا يعدي اليوم ده على خير، وموقع وقت نعب الغراب، شرارة، حاسب من شرارة. العروسة دي لما جت رفضوا جوزها، أدمها نحس، الفلاحين يقولوا كده، عروسة أدمها نحس. التشاؤم مرض. المتشائم ده وقع في الشرك، لأن النبي قال الطيرة شرك، وإنسان مريض. ليه التشاؤم شرك؟ لأن المتشائم قطع توكله على الله واعتمد على غيره، لأنه تعلق بأمر لا حقيقة له، وهم وخيال. وربنا علمنا في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. المتشائم مريض، أنا مشفق عليه والله، إنسان مريض ينظر للحياة من وراء نظارة سوداء، إنسان قلق تعس كئيب، صدره منقبض على طول، لا يعرف للراحة سبيل، ولا يدرك للطمأنينة طريق. أقول لك عايش وبيبص للدنيا من وراء النظارة السوداء. إنما المؤمن متفائل، مهما حلولكت عليه الأحوال متفائل، مهما ظلمت في وجهه الأمور البشر السرور لا يفارق وجهه. المؤمن أوسع الناس أملا، أكثر الناس تفاؤلا، أعظم الناس استبشارا، أبعد الناس عن القنوط واليأس والضجر والتشاؤم. وكيف لا يتفاءل المؤمن وقد وضع أمره كله بين يدي الله. أنا مع الله ذو القدرة التي لا تحد، والرحمة التي ليست لها نهاية، والكرم السابغ. أنا مع الله، الكون كله في يده، من الذرة وإلى المجرة. أنا مع إله يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. ففي واحد بالشكل ده ممكن يتشائم، ممكن ييأس، ممكن يقنط، ممكن يضجر؟ لا. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه، والحديث صحيح صححه الألباني رحمهم الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. النبي كان يتفائل، حب يسمع الكلمة الطيبة. كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وعنه أيضا، يعني عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن، استبشر بالاسم الحلو. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رزق بمولودة، قال له النبي: هل سميتها؟ قال: نعم، سميتها عاصية. عاصية؟ قال النبي: بل جميلة. رزق علي بولده الأول، قال النبي: هل سميته؟ قال: نعم، سميته حرب. قال: بل حسن. الثاني: سميته حربة. ابن علي فارس مصمم عنه. قال: بل حسينا. كانت تعجبه الكلمة الطيبة، وكان يحب الاسم الحسن. وإليكم طرفة رواها الإمام مالك في الموطأ، وإن كان فيها كلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقى برجل فقال له: عمر، ما اسمك؟ قال: جمرة. أحد بيسمي ابنه ولعة؟ ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: جمرة ابن من؟ قال: ابن شهاب. يعني ولعة ابن حريقة. جمرة ابن شهاب. قال: أين تسكن؟ قال: بالحرقة. حتى الحي اسمه ولعة، بالحرقة. قال: في أي مكان منها؟ قال: بذات لظى. أعوذ بالله، ولعة بن حريقة بن ولعة بن إيه؟ قال عمر: أدرك بيتك لقد احترق. الإمام مالك بيقول فعلا الرجل عاد إلى بيته فوجد النار قد شبت فيه. يبقى احنا ديننا مش دين تشاؤم، ديننا دين تفاؤل. ولذلك علينا أن نسمي الأولاد بالأسماء الحسنة: بشر، سعد، سعيد، محمد، أحمد، مصطفى، عمر. أسماء حلوة، يعني معانيها جميلة، معناه في بشر، معناه في سهولة. النبي التقى بجد سعيد بن المسيب، قال: ما اسمه؟ قال: حزن. حزن يعني خشن غليظ. قال: بل سهل. كان بيغير بعض الأسماء، قال: بل سهل. قال: لا أدع اسم سماني به أبي وسمتني به أمي. قال سعيد حفيده: فلم تزل تلك الحزونة فينا إلى الآن. روى أبو داود في سننه، والحديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. طبعا الحريم بيشعنا أن الولد بيتنادي في الآخرة باسم أمه، قولوا: تعالى يا حسن يا ابن حسنية. طب ليه ما يتناديش باسم الوالد يا حجة؟ يقولك: افرض واحدة يا ابن غلطت وهي متجوزة، فعشان ما يحصلش لخبطة. قال لي: بس يا حجة، لخبطة على مين؟ من الذي سيقضي بين العباد في الآخرة؟ هو الواد ده في محكمة زنانيري؟ ده في محكمة ربنا، وربنا لا يخطئ لا ينسى، جل جلال الله. النبي قاله: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. يبقى النبي قال لا طير، مش تشاؤم، كان مستبشر على طول. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأحمد: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يبقى علينا مهما احلولكت الظروف أن نتفاءل ولا نتشاء، الأمر بيد الله، نأخذ بكل الأسباب، فإذا حصل ما نرجوه نقول: قل إن الفضل بيد الله، اللهم لك الحمد يا رب. وإن حدث ما لا نرجوه بعد بذل الأسباب ما نزعلش، ونعرف إن الخير في كده، ونقول: قدر الله وما شاء فعل. ويعجبني أبيات قالها شاعر متفائل، بيقول إيه عم الشاعر المتفائل؟ يقول: متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يحيطنا جمر الصيات وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي، متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد، متفائل يا قومي رغم دموعكم متفائل يا قومي رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أيضره يا قومنا سنارة الصياد. فتفاءلوا يا عباد الله ولا تشاءموا أبدا. والسؤال: ولكن ما هي كفارة التطير؟ الواحد لما يتشاءم من حاجة عشان ما يقعش في الشرك، الحل إيه؟ ما هي الكفارة؟ روى الإمام أبو داود والترمذي وصححه، وصححه الألباني كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن مسعود مرفوعا يعني إلى النبي: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. التشاؤم شرك بالله يا أخواننا، شرك. وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. يبقى واحد خارج مشوار، سمع صوت بيتشائم منه، قرا في الجورنال: حظك اليوم، خبتك اليوم، برج الثور هو، قال: النهارده جاي لك مصيبه، صدر القبض، تشائم. امتى ما يقعش في الشرك؟ يتوكل على الله ويمضي لما اراد. لو رجع يبقى اشرك، ولكن يذهبه الله بالتوكل. في كلام ممكن يقوله: أخرج الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح صححه الألباني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك، الخير كله في إيد ربنا، وفي الدعاء الخير كله بيديك. ولا طير إلا طيرك، الطيور ما طارتش شمال أو يمين بمزاجها، ده بأمر من؟ بأمر الله. أوليس الله هو الذي قال في كتابه الكريم: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. أو المراد: ولا طير إلا طيرك، يعني ما يقع للإنسان من أفعال أو أحوال يتشاءم بها، إنما هي بقدر الله، فقوله في كتابه الكريم ردا على الكفار المتشائمين: ألا إنما طائرهم عند الله، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شئمت من حاجة امضي وقل: اللهم لا خير إلا خير، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره. وهناك حديث آخر عند أبي داود ضعفه الألباني، تقول: إذا رأيت ما تكره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني يا عم الشيخ عايز تقول إيه؟ عايز أقول: ما فيش تشاؤم. ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة وصححه الألباني ورواه البخاري في الطب ورواه أبو داود، قال الشؤم في الدار والمرأة والدابة. النبي قال ما فيش تشاؤم في أي حاجة إلا في ثلاث حاجات: المرأة والدار والدابة. يبقى في شؤم في هذه الثلاثة؟ قال بعض أهل العلم نعم، هذا استثناء، ما فيش شؤم في أي حاجة إلا في هذه الثلاثة. ترد. وقال بعضهم لا لا، ما فيش شؤم لا في المرأة ولا في الدار ولا في الدابة. ومن قال بهذا وانتصر له بقوة 60 عائشة. روى أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه الألباني. عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقال يا أم المؤمنين، إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله فيقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، فطارت شفقا، ملأت رعبا، زعلت جدا وقالت كيف هذا؟ لقد دخل أبو هريرة فسمع آخر الكلام، النبي كان يقول إن أهل الجاهلية كانوا يقولون الشؤم في المرأة والدار والدب. ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هي عايزة تقول إيه؟ إن النبي كان بيتكلم كلام، أبو هريرة دخل ولم يسمع أول الكلام وسمع آخرة. هي لا تكذب أبا هريرة، يقول هو سمع آخر الكلام بس، ما سمعش الكلام من الأول. النبي ده مش من كلامه، ده بيحكي عن العرب وعن حالهم قبل الإسلام. ده رد. طيب في إشكال يعكر على ما ذهبت إليه أمنا عائشة. رواية رواها البخاري في الأدب وأبو داود في السنن، وقال الألباني عنها صحيحة لغيرها. عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وأولادنا، ثم تحولنا لأخرى فقل فيها عددنا وقل فيها أولادنا. قال النبي ارحلوا عنها وهي ذميمة، يعني مشؤومة. الرد. ابن قتيبة بيرد برد قوي وجميل. قال ابن قتيبة في كتابه تأويل ثالث الأحاديث، وكذا نقله أبو شهبة أو شهبة في كتابه دفاع عن السنة، وذكره الطحاوي في مشكل الآثار، قالوا إنما أمرهم رسول الله بالتحول من هذه الدار لا لأنها شؤم، ولكن لأنهم وجدوا فيها ما تضيق به الصدور وتثقل به النفوس. وده في فطرة الناس، واحد عربية دهست والده، كل ما يشوف العربية صدره ينشرح ولا ينقبض؟ ينبسط ولا يزعل؟ يزعل. لذا مكان رأيت فيه السوء، واحد اتسجن كل ما يعدي من الشارع اللي فيه السجن يروح يقبل أبواب السجن، أكيد مش هيعدي من الشارع ده أصلا ولا من الحي ده أصلا، لأنه أصابه فيه مكروه. وبعكسه نتفائل بأشياء وإحنا عارفين إن هي مش هتحصل أبدا. يعني الفرس زمان كانت تحيتهم الواحد يقول للآخر عش ألف نيروز، روح يا أخي إلهي تعيش 1000 سنة. طب لما حد يقول لك إن شاء الله تعيش 1000 سنة تنبسط، مع إنك موقن إنك مش هتعيش 1000 سنة. هذا في فطر الناس. تقول لها ادعي لي يا حاج، تقول لك ربنا يخليك وتجوز عيال عيال عيال عيال عيالك، تنبسط أنت من دعوة أمك قوي، مع إنك عارف إنها نصها بكش مش هتعيش لما تجوز عيال عيال عيال. هذا في الغالب، لكنك صدرك ينشرح بالكلمة الطيبة، كذا صدرك يضيق وينقبض لأي مكان أصابك فيه مكروه أو سوء. فالنبي قال لهم أنتم متضايقين من الدار دي، طب وعلى إيه؟ ما تشوفوا سكن تاني وخلاص، وكفى الله المؤمنين القتال. طيب، لا شؤم إلا في ثلاث: الدار والدابة والمرأة. وستين عائشة تقول: لا، أبو هريرة سمع آخر الكلام. ماذا نقول في هذا التعارض الظاهري؟ الطحاوي في مشكل الآثار جاء برواية عن عبد الله بن عمر وعن سهل بن سعد حلت الإشكال. الرواية فيها إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم، خد بالك من الكلام، إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. وفي رواية أخرى صحيحة برضو قال: إن يكن شؤم ففي ثلاثة: الدار والمرأة والدابة. شوف، إن كان ده أسلوب نفي، لو كان في شؤم، لو كان يبقى في المرأة والدار والدابة. طب وليه الثلاثة دول بالذات؟ لأن دول أكتر ثلاث أشياء يصاحبوك: مراتك، ده مراتك ربنا سماها حليلتك، قال في سورة النساء في معرض التحريم: وحلائل وحلائل أبنائكم. ليه الزوجة تسمت حليلة؟ لأن ربنا أحلها لك. ليه تسمت حليلة؟ قال بعض أهل العلم: لأنها تحل إزارها لك وحدك. ليه تسمت حليلة؟ ده قول ثالث: لأنها تحل معك حيثما حلل. تسافر، يقول لك رجلي على رجلي، تقعد في أوضة الجلوس وراك، تروح المكتبة وراك، تروح المطبخ وراك، أشم شوية هوا في البلكون وراك، تحله حيثما حلل. كم صاحبك على طول، فلو في شؤم يبقى في المرأة اللي معاك على طول، وفي الدار انت ساكن فيه، وفي الدابة العربية اللي رايح جاي بيها. دول أكثر ثلاث أشياء يصاحبونك، فلو في شؤم يبقى الشؤم في المرأة وفي الدار وفي الدابة. فمن أهل العلم من قال في شؤم في هذه الثلاثة فقط، وإنهم من قال لا شؤم فيها أصلا، إنما هذا من قول العرب قبل الإسلام. وقول ثالث قال النبي يقول لو كان هناك شؤم ففي هذه الثلاثة، لأنها أكثر ثلاث أشياء تصاحب الإنسان. الحديث سيدك النبي عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني إلا بقدر مين؟ بقدر الله. ولا طيرة، ما عندناش تشاؤم، عندنا تفاؤل. ولا هامة، ما هي الهامة؟ قيل هي البومة، وقيل هي كل طائر كريه الصوت، قبيح المنظر، يتشاءم منه العرب، البوم والغربان. وقيل إن العرب قديما كانوا يزعمون أن القتيل إن لم يؤخذ بثأره تحولت روحه إلى بومة تطير وتقول صدى صدى اسكوني اسكوني حتى يؤخذ بالثأر. المعتقد ده مع الأسف في معتقد قريب منه عند بعض المسلمين الآن. واحد أبو ميت بقاله سنة، بقاله شهر، يلاقي كده حشرة غريبة، ذبابة مثلا حمرة كده كبيرة عمالة تطن وتلف حواليه. يقول لمراته: كيف؟ روح أبويا الله يرحمه. ليه؟ ربنا سخط أبوك، عمله ذبانة؟ مش بيقولوا كده؟ يقول لك: روح يا عم، روح يا عم، روح أنت في حتة بعيدة. روح إيه؟ أنت بتؤمن بعقيدة التناسخ؟ روح إيه؟ الميت إذا مات أين تذهب روحه؟ كان شهيد. النبي علمنا أن روح الشهيد في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش الرحمن. اللهم اجعلنا منهم. إن كان الميت مؤمن روحه معلقة على شجر الجنة، إن كان الميت مؤمن بس ميت مديون روحه محبوسة على باب الجنة، إن كان الميت كافر روحه في الجحيم. ربنا قال عن فرعون وأتباعه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا عدوى إلا بقدر الله يا عباد الله، ولا طيرة ما عندناش تشاؤم ولا هامة ولا صفر. ما هو صفر؟ على الراجح شهر صفر. كان العرب قبل الإسلام يتشاءمون من شهر صفر. ولك شهر شؤم. والآن هناك من يحرم الزواج في شهر الله المحرم أو في رمضان. يعني واحد يسأل ده كلام يعني مش من باب المزاح، حصل. يقولك حرام تتجوز في شهر الله المحرم. ليه يا حاج؟ شهر الله المحرم يا عم، محرم حرام. هذا جهل. بعض الناس يقول لك الزواج في رمضان حرام. ليه يا عم؟ رمضان، مين قال كده؟ مين قال الزواج في رمضان حرام؟ انت عندك من اذان المغرب الى اذان الفجر تمتع بالزوجة على الوجه الذي احله لك الله، ايه المشكلة؟ ما فيش تشاؤم عندنا من شهور ولا من ايام ولا من ساعات ولا صفر. زمان لا قدرة له على جلب خير أو دفع شر ولا صفر. بعض الناس كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بعض الناس إذا انتهى من كتابة مؤلف أرخ فكتب حصل كذا وكذا في صفر الخير، لأنه عارف أن العرب كانوا يتشأموا من شهر صفر، فعايز يعالج القضية دي فيكتب كتبته في صفر الخير، تزوجت في صفر الخير. قال ابن عثيمين وهذا من مداوات البدعة بالبدعة والجهل بالجهل. طب يا شيخ وما رأيك في من يقول رمضان كريم؟ لا بأس. نعم هو شهر خير لما فيه من عبادات مخصوصة وفضل من الله عظيم وعميم، لا عدوى لا طيرة لا هامة لا صفر لا نوء، إلى أنواع منازل القمر. والعرب كانوا يتشاءمون ببعض النجوم، يقول لك هذا نجم نحس وهذا نجم سعود فيستبشرون به، وكان إذا نزل المطر عليهم قالوا مطرنا بنوء كذا ولا يقولون مطرنا بفضل الله. والنهاردة يقول لك مطرنا بسبب المنخفض البارد الجوي اللي جاي من هولندا بسبب الرياح الشرقية الشمالية الغربية. هذه الأسباب نحن لا ننكرها، لكن لا ننسب الفضل للسبب وننسى المسبب. من الذي خلق الأسباب؟ من الذي سير الرياح؟ من الذي حمل الغمام والسحاب بالماء؟ من الذي فعل كل هذا؟ إنه الله. قولوا إذن مطرنا بفضل الله وبرحمته. قال تعالى عن نفسه وأنزلنا، هو اللي أنزل، هو وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نو ولا غول. الغول بقى القصص اللي العرب كانوا يقصونها زمان، الغول وخرج له غول في الصحراء، والنهاردة أحفاد العرب بيحكوا لعيالهم قصص أمنا الغولة وبرجل مسلوخة ويطلقون خيال الطفل لهذه البلاهات، فيخرج أطفالنا على الرعب، يملأهم الخوف ويخلع قلوبهم الجبن والهلع، وكل هذه خرافة نهى النبي عنه. يبقى الحديث يا عباد الله، يا عباد الله، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني إلا بقدر الله، لا طيرة مش تشاؤم، لا هامة لا صفر لا نو لا غول. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: إلهي إلهي.

وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عبدت أناملي وقرعت سني يظنون

وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. يا

أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحاجة سرية يونس في كلمة ومعناها. أما الكلمة فهي كلمة لفظ الجلالة الله، أما المعنى فقد جاء على لسان فتاة أسبانية تدرس ماجستير اللغة العربية في جامعة اليرموك الأردنية، وكان هذا في إحدى المحاضرات حين دخل الدكتور فخري كنانة وألقى على طلابه سؤالا، قال: من منكم يحدثني عن لفظ الجلالة الله من الناحية الإعجازية اللغوية ومن الناحية الصوتية؟ لم يرفع أحد يده ما عدا فتاة أسبانية تدعى هيلين، والتي تجيد اللغة العربية بالفصحى على الرغم من أن كونها إسبانية نصرانية، وقالت: إن أجمل ما قرأت بالعربية هو اسم الله. فآلية ذكر اسمه سبحانه وتعالى على اللسان البشري لها نغمة متفردة، فمكونات حروفه دون الأسماء جميعها يأتي ذكرها من خالص الجوف لا من الشفتين. فلفظ الجلالة لا تنطق به الشفاه لخلوه من النقاط. اذكروا اسم الله، اذكروا اسم الله الآن ورقبوا كيف نطقتموها. هل استخرجتم الحروف من باطن الجوف أم أنكم لفظتموها ولا حراك في وجهكم وشفاهكم؟ ومن حكم ذلك أنه إذا أراد ذاكر أن يذكر اسم الله فإن أي جليس لن يشعر بذلك. ومن إعجاز اسمه أنه مهما نقصت حروفه فإن الاسم يبقى كما هو. وكما هو معروف أن لفظ الجلالة يشكل بالضمة في نهاية الحرف الأخير الله، وإذا ما حذفنا الحرف الأول يصبح اسم الله، يصبح اسمه لله كما تقول الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا ما حذفنا الألف واللام الأولى بقيت له ولا يزال مدلولها الإلهي، كما يقول سبحانه وتعالى: له ما في السماوات والأرض. وإن حذفت الألف واللام الأولى والثانية بقيت الهاء بالضمة هو، ورغم ذلك تبقى الإشارة إليه سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: هو الذي لا إله إلا هو. وإذا ما حذفت اللام الأولى بقيت إله كما قال تعالى في الآية: الله لا إله إلا هو. إن لفظ الله تكلم فيه العلماء، وإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مركبة من ثلاثة أحرف الخمس، وهي خفيفة في النطق، كلها لا تنطق بالشفتين، جعلها الله هكذا. أتدري لماذا؟ لكي تسهل على المحتضر أثناء الوفاء فينطقها بدون أن يحرك شفتيه ولا أسنانه. هيلين اسمها الآن عابدة، وها نحن العرب نفتخر بأننا مسلمين عجزنا عن تفسير هذا الاسم، هنيئا لها بالإسلام. لماذا نمسح الرسائل التي تتحدث عن الأمور الدينية ونقوم بإعادة إرسال الرسائل العادية؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذه رسالة لك ولغيرك، فقد بلغت آية تقف لك شفيعة. ما أعظم كلمة الله، اللهم ارزقنا إياها يا رب العالمين في ذكرنا وحياتنا ومسائنا ونهارنا. اللهم تقبل واستجب يا رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 36 من دروس أسماء الله الحسنى. اسم اليوم الولي، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، وهو من أقرب الأسماء إلى المؤمن. والحياة كما ترون محفوفة بالمخاطر، يمكن أن تنقلب حياة الإنسان إلى كتلة من الشقاء لأتفه الأسباب. من هي الجهة التي تحمي المؤمن وتحفظه وتربيه وترشده وترعاه وتؤيده وتنصره وتدافع عنه وتوقظه وتلفت نظره؟ الله هو الولي. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا. أول هذه الآيات وأوضحها: الله ولي الذين آمنوا، يعني صاحب الأسماء الحسنى، خالق الكون، الرب المسير، العليم الحكيم، الرؤوف الرحيم، الغني القوي. هذه الذات الكاملة، هذه الذات التي لا حدود لقدرتها ولا لرحمتها ولا لقوتها ولا لغناها، الله هو ذاته على علوه وعظمته وجلاله. الله ولي الذين آمنوا. يعني مثلا ممكن يكون بقصر العدل آلاف المحامين، بس في 4-5 في قمة. فإذا سألت واحد له قضية، من محاميك؟ قال لك فلان، يذكر اسمه بملء ثره ويفتخر، المحامي الفلاني اللامع القدير المتمرس الخبير القوي صاحب الحجة صاحب الاطلاع، هو وكيلي. طيب، ألا تكفينا آية، ألا تكفينا هذه الآية، أنك إذا آمنت وإذا استقمت يصبح خالق الكون وليك، خالق السماوات والأرض، ألك خصوم؟ كلهم بيده، حركتهم وأفكارهم وخططهم وقوتهم وأسلحتهم كلهم بيد الله عز وجل. فإذا كنت مع الله عز وجل، من يستطيع أن يقف في وجهك؟ من يستطيع أن يكيد لك؟ من يستطيع أن ينال منك؟ من يستطيع أن يقهرك؟ من يستطيع أن يحيف عليك إذا كنت مع الله عز وجل؟ ألا تكفينا هذه الآية؟ الله ولي الذين آمنوا، ما عليك إلا أن تؤمن. يعني دعونا أو لنقترب من طبيعة الحياة. هذا الذي له صلة بشخص قوي يعتز به ويثني عليه ويحتمي به ويهدد به ويستعلي به ويتطاول به، لا معي رقم تليفونه، هو قال لي أي لحظة خبرني، إنسان في الباطل أحيانا، لكن الله عز وجل الذي رفع السماوات بغير عمد يقول لك إذا أمنت بي فأنا وليك، وأنا أدافع عنك، وأنا أنصرك، وأنا أحفظك، وأنا أؤيدك، وأنا أحميك، وأنت بعيني فإنك بأعيننا. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الكفر ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، متاهات، ترهات، أضاليل، أكاذيب، حقائق مزورة، أفكار هدامة، تناقضات، تمزقات، أفكار مهترئة لا تقف على قدميها، هذا الكفر. تباطيل، ظلمات، المعاصي ظلمة، الكفر ظلمة، الشرك ظلمة. فهذا مشرك على عاصي، على كافر، على ملحد، على فاسق، على منافق، على منحرف، على دجال، على أناني، على صاحب حظ. الله قال ظلمات بعضها فوق بعض، أما المؤمن يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، نور الحق، نور الهدى، نور المنهج، نور معرفة حقيقة الحياة وحقيقة الكون وحقيقة الإنسان، وماذا قبل الدنيا، وماذا في الدنيا، وماذا بعد الدنيا. أي آية؟ الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. آية ثانية، سيدنا يوسف ماذا فعل به إخوته؟ ألقوه في غيابة الجب، تآمروا على قتله، حسدوه، ضاقت نفوسهم به. ومع أن الله سبحانه وتعالى مكنهم بادئ ذي بدء من أن يضعوه في غيابة الجب، ومع أن الله سبحانه وتعالى سمح لهم أن يضعوه في قعر بئر، لكن انظروا إذا كان الله ولي مؤمن كيف يكون المصير؟ كان عزيز مصر، هذا الذي ألقي في البئر ليموت يقينا، كيف ألهم الله عز وجل قافلة وأحوجها إلى الماء وأرسل دلوها، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة وباعوه في مصر واشتراه العزيز، وقال لامرأته أكرمي مسواه. يعني إذا الله عز وجل تولى أمرك، والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن ينال منك، وإذا تخلى الله عنك تنقضي الحياة في أتفه سبب، على أتفه سبب، يموت حتف أنفه. ماذا قال سيدنا يوسف حينما توجه إلى الله جل وعلا؟ قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، وأنتم أيها الإخوان الكرام ناجي ربك، قل له يا رب ليس لي إلا أنت، أنت ولي، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. ما لك ساعة لقاء مع الله، ساعة مناجاة، ساعة ابتهال، ساعة تضرع، ساعة خشوع، ساعة إقبال، ساعة دعاء، هكذا قل له ليس لي إلا أنت. لا تعتمد لا على زوجي ولا على ولد ولا على أخ ولا على صديق ولا على صحة ولا على مال. طبيب من أطباء أمريكا المشاهير الذين يعني يشار إليهم بالبنان، طبيب قلب، بعد دراسة طويلة، بعد خبرات واسعة، بعد تدريب، وجد أن الجري خير وقاية للقلب. نشر المقالات، ألقى المحاضرات، ألف الكتب، مارس الجري، اعتمد على الجري من دون الله، مات وهو يجري. اعتمد على الجري من دون الله، الجري مفيد، موته وهو يجري لا يلغي قيمة الجري، لكنك إذا اعتمدت على شيء أتيت منه يؤتى الحذر من مأمنه. سهل جدا تجد طبيب هضمي من الطراز الأول مصاب بقرحة، لأنه يتوهم من طبيب يعلم ما ينبغي وما لا ينبغي، اعتمد على علمه ولم يعتمد على الله عز وجل فأصيب في اختصاصه، وهذا من حكمة الله عز وجل. أيها الإخوة الأكارم، أكاد أقول حالتان لا ثالث لهما، وأنا والله أعني ما أقول، أنت بين حالتين، إما أن يتولى الله أمرك وإما أن يكلك إلى نفسك. يتولى الله أمرك إذا كنت عبدا له وافتقرت إليه وتوكلت عليه وأقبلت عليه، ويتخلى عنك أو يكلك إلى نفسك إذا قلت أنا. ولا أدل على ذلك من قصتين شهيرتين عظيمتين قرآنيتين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. أنت في عملك في بيتك في اختصاصك وفي مع زوجتك مع جيرانك بدراستك بكثرة للمال، حينما تعتمد على الله يتولى الله أمرك، وحينما تعتمد على نفسك يكلك الله إليها. ماذا قال سيدنا يوسف؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة. دعاء لطيف. والمؤمنون ماذا يقولون؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الإيمان ليس كلاما تسمعه ولا أفكار تعتقدها ولا طقوس تؤديها، الإيمان اتصال بالله، أن تكون حسن العلاقة بالله عز وجل، تسأله تناجيه تدعوه تتوكل عليه ترجوه تستغفره، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ما معنى كلمة الحق؟ تفضل. الهادف يعني لا مولى إلا الله. طبعا الناس بضعف إيمانهم ولشركهم الخفي يعتقدون أن زيدا أو عبيدا قوي ويدعمني ويأخذ بيدي ويحفظني، هذا ولي باطل. من هو الولي الحق؟ هو الله جل في علاه. أي جهة دون الله إذا اتخذتها وليا فأنت مبطل، لأن الذي اتخذته وليا باطل، والباطل لا يقوم على قدميه زائل. لكنك إذا اتخذت الله وليا أنت على حق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. اسمعوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ضايع تائه مستوحش يخاف من كل شيء، قلق مقهور. شوف طفل بلا أب ولا أم ولا مصروف ولا مال ولا بيت، الطرقات ينام بالحدائق، قلبه ممتلئ خوفا. تصور طفل له أب مقتدر عالم دين غني، له غرفة خاصة الطفل، إذا كان سخن فورا على الطبيب، أحسن دواء أحسن مستشفى. ضعيف بالرياضيات أستاذين رياضيات، يأتون إلى البيت، اتصل له أب ولي، اتصل إلى أب ولا أم ولا مال ولا جهة تحميه، حالته تعيسة جدا. هذا معنى الآية: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما له ولي الكافر؟ إنه رفض أن يكون الله وليه، هو رفض، هو اختار. حينما أدار ظهره للقرآن، حينما أدار ظهره للدين، رفض أن يكون الله وليه. طب الحياة تسمعون، الحياة كلها مفاجآت، مفاجآت. إنسان بيكون بأعلى مكان، بأعلى مرتبة، في أدق الأوقات يصبح أشلاء. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من درس الأسماء الحسنى تقريبا درس تفسير لآيات تدور حول اسم واحد، هذه حقيقة الدرس. فهذه الآيات التي تتحدث عن أن الله ولي المؤمنين، فما معنى هذا الاسم بشكل دقيق دقيق؟ قال: المعنى الأول أن الولي هو المتولي، المتولي، والمتولي هو الذي يقوم بالأمر كولي اليتيم وولي المرأة، يعني المشرف. طبعا الإشراف الكامل، إنسان يرعى يتيم، صحته، دراسته، جسمه، غذاؤه، طعامه، أخلاقه، علمه، كل شيء يرعى، أي خلل يسارع إلى معالجته، يعطيه ويحفظه ويوليه. فالمتولي الولي من تولى، تولى الأمر أي دبره وأقام عليه. طيب ممكن يكون الابن في دمشق والأب بلندن مثلا، ويقدر الأب يربي ابنه تربية جيدة؟ إذا ما هي لوازم الولي؟ القرب، القرب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أية امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. هل تستطيع المرأة أن تربي أولادها وهي غائبة عنهم من بيت لبيت؟ صبحية عند فلانة، والعصرية عند فلانة، والسهرة عند فلانة، والأولاد بالطريق، لا طعام ولا عناية ولا غسيل ولا نظافة ولا شربية ولا دراسة. أية امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، يعني لازمتكم، لن تستطيع أن تربي إلا إذا كنت مع المربى، لن تستطيع أن تشرف عليه إلا إذا كنت فوق رأسه، لن تستطيع أن تقدم له شيئا إلا إذا كنت معه. إذا الولي هو المربي الذي يتولى شؤون عبده كلها، كلها، الذي يتولى شؤون عبده كلها هو الولي. شأن صحتك، أرسل لك منهج، ولما الإنسان بخالف المنهج في صحته في أجهزة إنذار، مرأسا بموس، في آلام بالمعدة، يعني أي خلل في تطبيق المنهج الصحي في أجهزة إنذار تنبئه. أهمل أسنانه في آلام بالأسنان، الآلام جرس إنذار مبكر الألم. فربنا عز وجل تولى تربية أجسامنا، يعني هذا النسيج اللحمي يلتئم بحسب الظاهر من تلقاء ذاته، لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى صممه بطريقة يلتئم بها. سمعت في حياتك إنسان انكسرت معه سيارته فذهب إلى من يصلحها له فقال له دعها وحدها تلتئم؟ سمعت الكلام بعالم السيارات؟ أما بعالم البشر، وظيفة الطبيب العظمي أن يضع العظمة إلى جانب العظمة وانتهى دوره، ويتولى الله جل في علاه التئام العظمتين. هي الخلايا، الخلايا العظمية بعد أن يكتمل الإنسان نموه بتنام، تدخل في سبات 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة، 55 سنة، إذا حصل كسر تستيقظ وتلتئم. الله هو الولي، ربنا عقولنا، جعل الكون بمظاهره وآياته وأدلته، ربنا نفوسنا، خوفنا تارة، أيام الإنسان تحترق يده، في تربية إلهية، أذاقه طعم النار، الطفل قبل أن يذوق طعم النار يهجم على المدفأة إلى أن يحترق أول مرة يخاف. إذن الله هو الولي. إذن معنى الأول للولي أنه يتولى أمورك، يعني أنت مطلوب من قبل الله عز وجل، أنت مطلوب ومرغوب فيك، والله عز وجل يعنى بك ويربيك ويلاحظ أحوالك، ارتفاعك، إقبالك، إدبارك، انحرافك، استقامتك، إخلاصك، رياءك، كل ذلك الله عز وجل يربيك. بل إن الإنسان يعالج في كل ثانية، والإنسان في عنده إمكانية يفهم أو يتحقق أو يتابع الأمور، لا يحدث شيء على وجه الأرض إلا بحكمة مطلقة وخير مطلق ومعالجة مطلقة. أي معنى الله ولي الذين آمنوا؟ حتى في معنى آخر ولي كل خلقه، الكافر ما الله عز وجل يعني يتولاه بطريقة أخرى، يتولى. المعنى الثاني لكلمة الولي أي هو الناصر، قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم ينصر بعضا، وقوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي ننصركم على عدوكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من هم أولياء السلطان؟ أنصاره. فأول معنى الولي هو المربي الذي يتولى أمر عباده جميعا، والمعنى الثاني الولي هو الناصر. المعنى الثالث الولي هو المحب، والدليل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا أي يحبهم، إذن يرعاكم وينصركم ويحبكم. لكن لو فتحنا كتب اللغة على معنى الولي لوجدنا الولي يطلق على المعتق وعلى المعتق، يعني على السيد وعلى العبد في وقت واحد، وعلى الناصر وعلى الجار وعلى ابن العم وعلى الحليف وعلى القيم بالأمر. طيب هذه المعاني المتباعدة المختلفة أليس لها خيط يضمها جميعا؟ المعتق والمعتق، الجار، الناصر، ابن العم، الحليف، القيم. قال المعنى الذي يجمعها جميعا الولي هو القريب، القريب. والدليل حينما قال الله عز وجل أولى لك فأولى، ما معنى أولى لك فأولى؟ يعني اقترب منك ما أنذرك الله به، انتبه، الإنذار الذي أنذرت به كاد يتحقق، أولى لك فأولى. أيضا كل مما يليك، كل مما يليك، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. فكل معاني الولاية لها محور واحد يجمعها، وهو أن الله جل في علاه مع عباده، والدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هي المعية العامة، وإن الله مع المتقين أو مع المؤمنين، هذه المعية الخاصة. بقى موضوع القرب يحتاج إلى تفصيل. إذا واحد أمسك مذياع موصول في مأخذ كهربائي أمسكه وضمه إلى صدره وجعله بين جوانحه وشد عليه، أيهما أقرب إلى المذياع الذي ضمه بين جوانحه أم الكهرباء التي يعمل بها؟ الكهرباء مهما ضمه وشد عليه وضغطه، الكهرباء في داخله تعمل. فلذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني مهما شعرت أنه زيد قريب منك، زوجته أقرب الناس إلى الإنسان، ابنه، جاره، أحيانا شريكه، يا الله عز وجل أقرب إليك من نفسك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك حال المراقبة أساسه الشعور أن الله معك. الواحد أيام بيكون ببيته، يعني هذا قريص داخلي بالصيف، طرق بابه، أول شيء يرتدي يعني ثوب، عباءة، يعني رداء، يستحي أن يظهر أمام الضيف في قميص داخلي، يستحي. طيب إذا أيقن الإنسان أن الله معه، من أرقى أحوال المؤمن حال المراقبة، كأي الله معه في خلوته وفي جلوته ومع الناس، وحده في سفره في حضره، هو مريض، إذا كان في البيت وحده هو معه. فيا أيها الإخوة الأكارم، الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المؤمن حاله مع الله حال الإحساس أن الله معه، يستحي من الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا استأجر أجيرا فأراد أن يغتسل، فاغتسل أمام الناس عريانا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله، لا تستحي من الله. أنا بلغني أنه في بعض الدول التي تؤمن أنه لا إله والتي انتهت الآن، طالب جامعي ذهب إلى جامعتها الضخمة، المراحيض هناك في به عام بلا حواجز، يعني 100 طالب يدخلون إلى هذا البهو الكبير ليقضون حوائجهم أمام بعضهم بعضا هكذا، والحمامات كذلك، كلهم لا يستحيون من الله. الإنسان يظهر حياؤه في ستر عورته، في أن يظهر أمام الناس بأجمل منظر، أما هذا الذي لا يبالي ولا يهتم ولا يرعوي، هذا إنسان لا يستحي من الله. قال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق في كل حياته ما رؤي مادا رجليه قط، هو سيد الخلق، تلاقي الإنسان أحيانا لضعف يعني شعوره أن الله يراقبه قد لا يهتم بهذا. إذن لأن الله قريب قريب هو الولي الحميد. كلمة الولي الحميد، أيام بتوكل أمر تربية ابنك إلى معلم لا يحمد على تربيته، يكون قاسي جدا، يضربه ضربا مبرحا أو يهمله. لا، في معلمين يدخل الصف للحدث وثاني درس درس، ما في وظائف، فالطالب مستمع طول السنة، ما مسك ألم كتب شرح بيت أعراب أو شرح له، لا تنمو قدراته اللغوية، فهذا مربي بس ما ليس حميدا. ألقى الدرس بفصاحة ما بعدها فصاحة، والطلاب في واد وهو في واد، ما تعلم منه شيئا. أما إعطاء الوظائف والتدقيق ومشاهدة الوظائف والمتابعة والتصحيح والتقويم، هذا كله يرفع من قدرة الطالب العلمية، يحتاج إلى جهد. ففي ولي، في ولي حميد وفي ولي غير حميد، ربنا عز وجل ولي حميد. يوم القيامة على كل ما ساقه لك في الدنيا لا تملك إلا أن تقول الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب، ما حظ المؤمن من هذا الإثم؟

كن وليه آمن به واستقم على أمره، وعندئذ يصبح خالق الكون وليك. أيها الإخوة الأكارم، أقول لكم كلاما دقيقا، إن لم تشعر بكل كيانك أن الله سبحانه وتعالى ساق لك هذا وصرفك عن هذا وضيق عليك وفرج عنك ولفت نظرك وتجلى على قلبك وأوحشك ثارة، تشعر أن في جهة تربيك تماما. اسمع قصص الناس، كل قصة دليل، كل قصة مشعرة بأن الله هو الذي يربي. يعني أنت مؤمن لا لأنه الإيمان منطقي، لأنك شعرت أن الله عز وجل يربيك. مرة أخ حكى لي، قال لي يعني حب يطلع يلغي درس من دروسه. قال لي أخذت الأولاد وطلعنا سيران، يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مجالس العلم، يوم الخطبة. قال لي لا، خلقنا طلعنا، وصل لبقين بدي أعبي ماء، شب هيك ريعان الشباب، حتى عمو لعبي عنا أخذ. شو هالتربية هي، ما شاء الله. وكان بعد ما عباله الوعاء ركب السيارة، فقد جزدانه الهوية والميكانيك وشهادة سواقة وثمانية ليرة راحوا منه. قال لي بقينا 8 أشهر ندور من محل لمحل حتى جددناهم. يا الله بيربي أحيانا، هذا وقت لله عز وجل، خليه لله، هذا الوقت لله عز وجل. إذا واحد إنه الله عز وجل، النبي الكريم بيقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لكم الكلام الدقيق، ما من خروج من بيتك أشرف من أن تتجه لحضور مجلس علم، لا في صفقة ولا في ضيافة ولا في وليمة ولا في جلسة ثمر ولا في مزاح ولا في مصلحة ولا في تمكين وضع، كل هذه الأهداف الدنيوية ممتنعة في المجلس. هذا بيت الله عز وجل. إذا خرجت من بيتك تريد حضور مجلس علم، لا تريد إلا ذاك، وضعت الملائكة لك أجنحتها رضا بما تصنع. إذن هذا ملخص الدرس. أتحب أن يكون الله وليك؟ والحياة والله موحشة يا أخوان، ومخيفة، فيها منزلقات. يعني إنسان زرته قبل 2 أو 3 أيام في أوج نشاطه، بأعلى درجات دخله الكبير، صحة، نشاط، أولاد، زوجة، بيت بالمصيف، فجأة شعر بزلة تنفسية، حلل طلع شغلة خبيثة كثير. شو الإنسان بلحظة بثانية تصبح حياته جحيما، ثانية واحدة. إذا واحد له عمل صالح مستقيم وجاءه مرض عظام، مرحبا بلقاء الله. لكن المصيبة أن يكون بعيدا عن الله عز وجل، غارقا في شهواته، مرتكبا للمعاصي، حقوق العباد متعلقة برقبته، ويأتيه المرض العظام. أي مصيبة، هذه مصيبة المصائب. سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله 3، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. وأنا أقول لكم يا أخوان، ما دام تؤدي الصلاة والصوم والحج والزكاة، تغض بصرك، دخلك حلال، مستقيم على أمر الله، صادق، لسانك لا يكذب، لا يفتري، لا يتهم، ملتزم أمر الله عز وجل، كل مصيبة بعد هذا تهون. هي الصحابية الجليلة، والله يعني لا أرى في النساء من هو في مستواها. مات أبوها وأخوها وابنها وزوجها وكأنه شيء مستحيل، بمعركة واحدة، بمعركة أحد، كان من بين القتلى أبوها وأخوها وزوجها وابنها،
وتقول ما فعل رسول الله.

0: احفظ رسول الله، إلى أن رأته بأم عينها فقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جنن. وأنا أقول لكم، إذا كان دينك سليم، أنت على منهج الله، أنت على شرع الله، لا أكلت مال حرام، لا اغتصبت أملاك الآخرين، ما صرفت اعتداء على أعراض الناس، ما أكلت من حقوقهم شيئا، تؤدي صلاتك بإتقان، لك مجلس علم، لك مجلس ذكر، لك تلاوة قرآن كل يوم، تغض بصرك عن محارم الله، ما في عندك اختلاطات، اختلاط ولا اختلاطات، أنت مستقيم، كل مصيبة بعد هذا تهون، كل مصيبة تنتهي. أنا عندي قاعدة بحياتي، مشكلة أي يقول لها جمعتين تنتهي، بنساها بعد جمعتين، أي شهر بدها، أي ثلاث أيام بتكفي، أي يوم، أي ساعة، كله الزمان بيحل كل المشاكل. يعني كل مصائب الناس أول يوم صعبة، بعد جمعة تلاقي ابتسموا، بعدين قاموا، كانوا الريال كلها مجللة، قاموا الجلائل، بعدين ساووا احتفال، هل طلعوا سيارين، وين صفي الميت؟ نسيوا، بعد شهرين نسيوا. نحن بنريد نقول إذا كنت مع الله كان الله معك. إذا ملخص الدرس، أولا من أجل أن يكون الله وليك ينبغي أن تكون أنت وليا لله، وأن تكون وليا لله قضية سهلة جدا، في متناول يديك، يكفي أن تؤمن به وأن تستقيم على أمره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني وهذا الكلام مسوق للشباب أيضا، الشاب أمامه مستقبل، يا ترى المستقبل مشرق مظلم، في مطبات في حياته، في مشكلات عويصة، في زواج ناجح زواج غير ناجح، أولاد أبرار أولاد عاقين، في يعني آلاف القضايا الغامضة في مستقبل الشاب. أما إذا كان وليا لله، أنا أقول لك هذه الآية: قل كما قال الله عز وجل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. كلمة هو مولانا تعني أنه لن يصيبنا إلا الخير، الآية لها معنى دقيق، ما دام هو مولانا إذن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، بمعنى أنه لن يصيبنا إلا الخير، إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعضهم قال الولي الذي نصر أولياءه وقهر أعداءه، والولي بحسن رعايته منصور، والعدو بحكم شقاقه مقهور. لا، الأمور بتدور، لا تستقر إلا على قهر الكافر وإكرام المؤمن. أنا قلت بالدور، العبرة بالاستقرار، تلاقي مؤمن أيام مبتلى مريض في حالات طارئة، لكن لا تستقر حياته إلا على إكرام الله عز وجل. والكافر يصعد ويجول ويصول، ولا تستقر حياته إلا على الإهلاك. إذا بدك الجواب الدقيق، راقب شيخوخة مؤمن وشيخوخة كافر، تلاقي المؤمن كلما ازداد سنه ازداد عقلا وعلما ونورا ومكانة ومهابة بين أهله وأولاده وإخوانه وجيرانه ومجتمعه. انظر إلى وجهه، والله النظر إلى وجه العلماء عبادة. انظر إلى صفاء وجهه، انظر إلى طيب سريرته، انظر إلى علاقاته الطيبة، إلى سماحته، إلى عفوه، إلى تواضعه. انظر إلى إنسان أمضى حياته في الشهوات، انظر إلى شيخوخة عمره، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لا تغتر بالشباب، المعول عليه خريف العمر. فلذلك إذا رأيت مؤمنا، هذا الشخص الذي ذهب إلى المدينة المنورة ليجاور النبي عليه الصلاة والسلام. قيد رآه في المنام قال: يا ولدي، عملك في بلدك خير من مجاورتي، أنت إذا جاورتني تسعد بس لا ترقى، وقف عملك هلأ بالحج تسعد جدا عند رسول الله، أما في بلدنا نعمل الصالحات فنرقى، أكلنا ونمنا وزرنا، بكينا وجعنا، أكلنا ونمنا وزرنا وبكينا، لكن بلدك بتعاون تنفق تعطي، ففي أماكن إنسان يسعد ولا يرقى، في أماكن يرقى ويسعد. ففي المنام قال له: يا ولدي، عملك في بلدك خير من مجاورتك. فعاد إلى الشام وأسس مدرسة دينية الآن موجودة، وعلم فيها 80 عاما، حتى كان يقول لبعض تلامذته: يا بني، كان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. وعاش 96 عاما بقامة منتصبة وبصر حاد وسمع مرهف وأسنان في فمه ونشاط وقوة. فكلما سئل: يا سيدي، ما هذه الصحة؟ تقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يعني أنا من دون دليل قطعي، أنا ما بتصور إنسان غض بصره عن محارم الله إلا يحفظ الله له عينيه طوال حياته، وإنسان أبت أذنه أن تسمع إلا القرآن وإلا مديح النبي العدنان إلا حفظ الله له أذنيه، وإنسان سار إلى المساجد يحفظ الله له رجليه، وإنسان أعطى بيده اليمنى الصدقات والزكاة وأنفق إلا صان الله له يديه، وإنسان غض بصره عن محارم الله إلا سعد لزوجته. الأمور دقيقة جدا، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إذن الولي بحسن رعايته منصور، والعدو بحكم شقاقه مقهور. يعني أيام العوام بيقولوا كلمة إنه فلان فطس، قول مات لأ لك فطس، إذا كان غارق بالزنا والخمر والانحراف والعدوان ومات، شوف العوام استخدموا كلمة فطس غير مات. نعم. فإذا الإنسان أمضى حياته بالمعاصي طبعا هين على الناس، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أما المؤمن غال على الله عز وجل وعلى الناس، لذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مرة كنت نتجه لسوق الحميدية، لقيت واحد بالطريق ميت غطوه شرشف، غبت 6 ساعات رجعت اسمحني لسه القاضي ما اجى، رأيته بعيني، إنسان ملحوش بالطريق بالازدحام والطريق وحل، كان دنيا شتي طريق ملحوش 6 ساعات. مرة كنت في تعزية، جلس إلى جنبي عالم جليل في مودة بيناتنا، سألته عن صحته عن كان في، فقام من التعزية ما إن خرج من بيت التعزية حتى شاهد شخص لا يعرفه معه سير، اتفضل سيدي، قال له: بارك الله بك. وصلوا على بيته بالطابق الرابع، طلع 4 طوابق، فات للبيت شلح جبته سطح وسلمه. قلت: لو أراد أن يستأجر تاكسي ما بيلحق، بيموت التاكسي كان، وإن ما مات على فراشه. يعني وقت قياسي، ما إن خرج من بيت التعزية حتى شاهد شخص لا يعرفه، بس يعني احترم زيه الدين، تفضل أستاذ وصلك. وهذا الشخص اللي وصله بيته بعد 10 أمتار، أخذه لطرف مدينة ثانية رغبة منهم، طلع 4 طوابق وما كلم أحد، دخل لغرفته قام اللفتي وشرح الجدة وتططح وسلمه. قال لي ابنه: آخر من كلمته أنت، ما حدا بعد يكلمه. شو هالموت ما أحلاها، وشخص بالطريق، في ناس بالمرحاض بموت بحملوه مع نجسه مع. ونائع المعروف تقي مصارع السوء، ما بدك شيخوخة هيك منورة شيخوخة، فيها وقار، ما فيها خرف. أنا بسمع قصص عن المتقدمين بالسن، بتلاقي زوجته بتنعر وابنه هلأ اسكت خلصنا، سمعنا هالقصة 100 مرة منك. صار عبء على الأسرة، عبء، ظله ثقيل صار. إنه ما حفظها في الصغر، احفظها في الصغر يحفظها الله عليك في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. مرة زرت رجل من أهل العلم، قلت له كيف الصحة؟ قال لي والله على صحتي ممتازة، عمري 85 سنة، كل يوم بذهب لعملي، له عمل رسمي، قال لي ممتازة والله شيء جميل. بعض العلماء بمصر عاش 130 سنة يتمتع بأعلى درجات صحته. ما في قاعدة، القاعدة التقوى أقوى، القاعدة العاقبة للمتقين. القضية واضحة تماما، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. إنسان يقرأ القرآن يحفظه ويصلي 5 صلوات. إنه مرة قال لي طبيب في مريض صار معه ضيق بالشرايين بالدماغ، فشو الدواء؟ استغربوا الدواء محاكيه، تحاكوا بس حاكي بده يجاوبك، بده يفكر، بده يفكر الأوعية تتوسع، يتغذى الدماغ. وأكبر خطأ للمتقدمين بالسن يقعدوا غرفة لحاله ما حد يحاكيه. أكبر خطأ تلاقي تتراجع ملكاته بشكل سريع جدا، تدهور ملكاته. أما قارئ القرآن بده يصلي الصبح، بده يتوضا أول ركعة والثانية في دعاء قنوت، والظهر 4 بـ4 بـ2 أو بـ4، والعصر عم يقرأ قرآن. الصلاة وحدها نشاط ذهني لحاله. قلما تجد إنسان مصلي يخرف أبدا. نحن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني أكثر شيء في الدرس أراه ذا أهمية أن تكون وليا لله حتى تستحق أن يكون الله وليك. والحياة مزرعة الآخرة بها ترقى. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته. هذا الذي ينسحب من الحياة ما له عمل، ما له دراسة، عبء على الآخرين، هذا ليس كاملا في إيمانه. ولا من ترك آخرته لدنياه، أهمل الآخرة وغاض في الدنيا ثم فوجئ بالموت. ولكن من أخذ من كليهما فإن الأولى مطية الثانية. الآن بدنا منكم بعض الآيات التي فيها كلمة ولي. أبو مروان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أيضا تفضل. والله ولي الصالحين. طيب هو ولي خلقه جميعا أم ولي الصالحين فقط؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل. نعم ولايته للصالحين تعني إكرامهم. أما إذا الله تولى الكافر بربي يؤدبه. والدليل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. طيب أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ماذا تفهمون فالله هو الولي؟ هو تعني شيء بالبلاغة. أن اتخذوا من دونه أولياء، من دونه فالله هو الولي. الشيخ نجيب قصد، يعني لا ولي إلا الله. فمن اتخذ وليا غير الله هو في الحقيقة ما اتخذ وليا، بقي بلا ولي، لأنه ما سوى الله ليس وليا. أي آية؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو في معنى إضافي، أو الآية هو الولي أي لا ولي إلا الله، الآية الثانية وهو الولي الحميد. ماذا تشير هذه الآية؟ يعني ولايته مطلقة في كمالها، ولايته مطلقة في كمالها. لما في أم مهملة، أب مهمل، الأب مربي لكن مهمل مقصر. أما ربنا عز وجل إذا تولى مؤمنا ولايته مطلقة في صوابها وفي خيرها. في معنى الثاني، الآية الثالثة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فهم أنه لا بد لك من ولي، فإما أن يكون الله وليك وإما أن يكون الشيطان وليك. إما أن تتحرك بإلهام الملائكة من قبل الله عز وجل، وإما أن تتحرك بوساوس الشياطين. مو معناها إذا واحد الله ليس وليه ما له ولي. أنا كنت أقول لا بد من أن تكون عبدا، فإما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. الذين استنكفوا عن عبادة الله تلاقي أمام من هم فوقهم صغار أذلاء متملقون منافقون يذلون أنفسهم. أنت استنكفت عن أن تكون عبدا لله فجعله الله ذليلا أمام عبد لئيم. فإما أن تكون عبدا لله وأنت حر وأنت عزيز، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إما أن يكون الله وليك، أو لا بد من أن يكون الشيطان وليك. فالشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه بخوفك، يأمرك بالبخل، يعذهم ويمنيهم، وما يعذهم الشيطان إلا غرورا. هي معنى الآية الثالثة. الآية الرابعة، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. هم بقى الولاية مجازا، لا بمعناها الذي أراد، بمعناها الأساسي بمعنى معاكس. يعني الظالمين يودون أو يورثون بعضهم إلى التهلكة، يوليك طرق الهلاك. قال الله عز وجل وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. من هم المتقون؟ الطائعون. الله يتولى المتقي والظالم يتولاه الظالم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله أكبر. آية أخرى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا جاء التولي مع الصالحين كان المعنى أنه يتولاهم بالإكرام. أما إن لم يكن الإنسان صالحا فإذا تولاه الله عز وجل يتولاه بالمعالجة. الآية الثانية، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خذ التاريخ، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف، هؤلاء ما مصيرهم؟ قتلوا في بدر، وضعوا في القليب في البئر، وخاطبهم النبي قال لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رفعهم الله مكانا عليا. انظر عبر التاريخ، كل الذين والوا الله عز وجل أكرمهم الله عز وجل ورفع قدرهم وحفظهم، والذين والوا الشيطان دمروا وأهلكوا وأصبحوا في مزبلة التاريخ، إما في سجل الخالدين أو في مزبلة التاريخ. الذي وقف مع الحق ونصر دين الله عز وجل رفعه الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية قلناها قبل قليل، أما الإضافة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني الله عز وجل يعطيك في الدنيا بعض النفحات، بعض التطمينات، بعض التجليات، بعض المؤانسات، أنت يؤانسك الله عز وجل. أما الرصيد متى؟ يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لكن لهم البشرى في الحياة الدنيا، حتى أن بعض العلماء قال حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، يعني الآن في الجنة، يعني هو في جنة القرب، وطبعا من أهل الجنة يقينا أول المبشرين، لكن المبشر بالجنة له في الدنيا أيضا جنة. والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان، الأولى في الدنيا، إذا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأخيرة كما قلت لكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بفضل تولية الله للمؤمنين صار المؤمنون إخوانا محبين بعد أن كانوا أعداء متباغضين. آخر آية، أي كانت قبل الأخيرة الأولى، والله أعلم بأعدائكم وكفى به وليا وكفى به نصيرا. يعني الله عز وجل إذا تولى أمركم يفتيكم. أيام أنت بتزور طبيب يقول لك والله ما استفدت، بدي واحد ثاني. تروح المحامي يقول لك والله ما طلع، ما مشي حاله، طلع ما عنده إمكانية، بدي واحد ثاني. أما إذا تولاك الله عز وجل هو يطمئنك، قال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا

غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة

نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة.

سطوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى.

لها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الوحيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون.

دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

فهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.

مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا.

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟

وزينه، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر.

فاصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة

قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، لقد خلق الله عز وجل بقدرته النفس البشرية قابلة للتقوى والفجور، ومستعدة للخير والشر، وزود سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل وميزه به على سائر خلقه. وبالعقل يميز الإنسان بين الحق والباطل وبين الخير والشر. والعاقل من الناس هو الذي يوجه قواه وعقله إلى كل ما فيه صلاح نفسه ورضا ربه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم.

أخي المؤمن، تربية الأبناء تربية صالحة مسؤولية الآباء، فينبغي على الوالد أن يهتم بتربية ابنه على الصلاح والتقوى والخشية من الله عز وجل، وأن ينتقي له الأفضل علما وخلقا والأميز أسلوبا وطريقة. قال أحد الصالحين لمؤدب أولاده ناصحا: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم، ووقرهم في العلانية وأنبهم في السر، واضربهم على الكذب، لأن الكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار.

0: إخوة الإيمان، الرحمة خلق أصيل من أخلاق المؤمنين. الرحمة رقة في القلب، وشفافية في الضمير، وإرهاف في الشعور. الرحمة تستهدف الرأفة بالآخرين، والتألم لهم، والعطف عليهم. ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين فحسب، وإنما هو ينبوع يفيض على الناس جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة.
1: هذا الوجود جميعه من خلقه.

أوصى أحد الصالحين أخا له فقال: يا أخي، إذا نزل بك أمر من أمر الله فاستعمل الرضا، فإن الله مطلع عليك، يعلم ما في ضميرك، فإن رضيت فلك الثواب الجزيل، وأنت في رضاك أو سخطك لست تقدر أن تزداد في الرزق المقسوم أو تمنع الأمر المكتوب، فإن لم تجد إلى الرضا سبيلا فاستعمل الصبر، فإنه رأس الإيمان، فإن لم تجد فعليك بالتجمل، فإن قل صبرك فالجأ إلى الله بهمك، واحذر أن تستبطئ الإجابة أو أن تسيء به ظنا، فإن كل شيء بسبب، ولكل سبب أجل، ولكل أجل كتاب، ولكل هم فرج.

اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والشكر عند الرخاء، نسألك يا رب قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا خالصا متقبلا، نسألك ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. تبتلت مشتاقا إلى

الخطب أغث ربي ملفوفا بعين.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36 ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة بالقاهرة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي. قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرد.

لنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرم.

طاب عيشي بمن طاب.

أحمد المحمود محمد أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله.

0: الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه، نسأل الله تعالى القبول والإجابة. حقا أيها الإخوة الكرام، ساعة الفجر فيض من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل، فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان. ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران، غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه الدقائق مع الشفاء لما في الصدور براحة الأبدان والأرواح بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: تقيموا واستووا يرحمكم الله، هادوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: فوقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر
1: الله أكبر.

تولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وصل اللهم

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون. هذه تحياتنا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية. تلك أيضا تحياتنا للزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شَرِيكَ لَهُ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وكذلك ننجي المؤمنين. وزكاة

وحرام على قرية

حتى إذا فتحت

واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: والله يرزق من يشاء بغير حساب، وبينا أن الحساب يقتضي محاسبا ومحاسبا ومحاسبا عليه، ثم تكلمنا عن كل هذه المعاني، وبينا أن الحق سبحانه وتعالى يعطي ولا يحاسبه أحد، ويعطي ولا يحاسب نفسه، لأنه لا يعطي عددا عن عدد، وإنما يعطي عددا عن غير عدد. وأيضا يجب أن نفهم أن قول الله سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب ينسحب على معنى آخر في الخلق، وهو أنه يجب أن لا تقدر رزقك بحساب حركة عملك، فحساب حركة عملك قد يخطي في أن تكدي الحركة ولا تأتي بشيء، كالذي يزرع ويقدر رزقه فيما ينتج من الأرض، ربما جاءت آفة فذهبت بكل شيء كما نلاحظ ونشاهد، ويصبح رزقه في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل في حسابه أبدا. فكذلك يجب على الإنسان أن يعمل في الأسباب، ولكنه لا يأخذ حسابا من الأسباب بأن ذلك هو رزقه، لأن الرزق قد يأتي من غير طريق هذه العملية، بأن يكون شيئا لم يدخل في حسابك ولا في حسبانك، مفهوم؟ ويرزقه من حيث إيه؟ لا يحتمد، عالجش العملية في إيه؟ في حسابه. وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ليبين لنا قضية العقيدة وموكب الرسالات في الأرض بداية وسلسلة وتتبعا في رسل متعاقدين. فقال الحق سبحانه: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يجب أن تلاحظ هنا أن قول الحق كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ومهمة بعث النبيين لينزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما داموا كانوا أمة واحدة، وبعد ذلك رتب الله البعث على كونهم أمة واحدة، يبقى من أين جاء الخلاف؟ يبقى لازم تحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة في قوله سبحانه: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى كأن بعث النبيين ليس مرتبا على كونهم أمة واحدة، لأن في ظاهر الأمر ما دام أمة واحدة يبقى ما فيش مهمة لله، لأن هيحكموا بينهم إيه؟ مختلفين إيه؟ ما فيش خلاف. إذن لازم تاخد هذه الآية في إيه؟ في ظل الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب العقل البشري يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل كلام الله بجماع تفكيره. فساعة تقرأ هذه الآية كان من الممكن أن يقول فاختلفوا أيضا، ولكنه اكتفى بآية واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين، حتى تتنبه عقلك إلى أن كونهم أمة واحدة لا يقتضي أن يبعث الله إيه؟ نبيين. يبقى لازم تجيب الآية الثانية، يبقى كأن القرآن كله مستحضر في ذهنك. القرآن كله إيه؟ مستحضر، يخدم بعضه إيه؟ ويخدم بعضه بعض. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. يبقى إذن هم قبل بعث النبيين كانوا أمة واحدة. طب كانوا أمة واحدة تبع لأي نبي؟ مدام كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، كانوا أمة واحدة تبع أي نبي؟ يبقى تبع آدم الأصيل. فكأن آدم بلغه الله المنهج بعد أن اجتباه وهداه وأرسل إليه المنهج، علمه لأبنائه، فظل الناس من أبنائه على إيه؟ أمة واحدة. لم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائهم، لأن اختلاف الأهواء ما منشأه العالم الواسع، وكانت القلة السكانية اللي فيه أو آدم وولاده خير العالم متسع لإيه؟ للموجودين. يبقى إذن لا تطاحون على شيء، إلا عايز حاجة يروح يأخذها. إذن ما نشأتش المسألة إلا حينما نشأ الطمع والاستيلاء على الأشياء. الأشياء ما دام تكون موجودة كتير هنختلف على إيه؟ قلة موجودة والسماء بتمطر والأرض عمالة بتطلع زرع، اللي عايز زي ياخده واللي عايز زي ياخده، ما فيش تحيز ما فيش ملكية. ولذلك قلنا زمان إن ما كانتش فيه ملكية في الأول. ليه؟ لأن اللي عايز حاجة بياخده. عايز يبني بيت يروح يبني بيت في 20 فدان، مش كده؟ عايز يروح في أي غيضة من دوات أو أي بستان أو أي حاجة وياخد اللي هو إيه؟ وضربنا مثلا في أن الوالد الأسرة إذا ما جاء مثلا وجاء ب20 كيلو برتقان ورماهم في البيت، كل عيل عايز حاجة يروح ياخد. لكن بقى لما يجيب كم كيلو بقى ويحطهم كده يبقى كل واحد عايز إيه؟ يبقى إذن كان الناس أمة واحدة، لم توجد من الأطماع وحب الاستئثار بالمنافع ما يجعلهم إيه؟ يختلفوا. إذن أساس الاختلاف هو هذه الإيه؟ هذه العملية. إذن فآدم عليه السلام حينما بلغه الله المنهج كان من المفروض أنه يبلغ المنهج لمين؟ لأولاده. وأولاده يتقبلوا مين؟ ولذلك تجد أن أول ما نشأ حب الاستئثار وضيق المستأثر به نشأت الخلافات. واتلوا عليهم نبأ ابني إيه؟ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الإيه؟ ليه كانوا بيقربوا قربان؟ لأنهم كانوا زمان مدام آدم وحواء هما أصل الوجود، وإذا مثلا ولدت حواء وعايزين نزاوج هنزاوج إزاي؟ ما هم كلهم إخوة، وإخوة مدركة الوقت، يعني كل واحد منا شايف إن ده أخوه أمه إيه؟ مش كده ولا لا؟ كانوا يتجوزوا إزاي؟ فكانوا يعتبرون البعد بعد البطن، يعني اللي ولد في بطن واحد هم دول اللي يبقوا إيه؟ إخوة، واللي انولدوا في بطن تانية هم دول، يبقى بقوا يعملوا إيه؟ تبادل. يبقى التبادل دي علشان ايه؟ برضو التجنب، يعني يبقى تبقى اجنبية، تبقى كأنها ايه؟ اجنبية. وبرضو يبدو كما حدثنا التاريخ ان مثلا واحدة منهم كانت اللي مع واحد كانت شوية اجمل، فحصل قالوا نعمل عليها ايه؟ قربان. وبعد ذلك حدث ما حدث. اذن متى يحدث الخلاف؟ حينما يحب الناس ان يستأثروا بالمنافع والمنافع تضيق عن اطماعه. إنما إذا كانت المنافع تتسع لأطمعهم ما يبقاش في خلاف، ما يبقاش في إيه؟ كان الناس أمة إيه؟ واحدة، أي فاختلفوا. اختلفوا ليه؟ استئثار بالإيه؟ بالمنافع. وأصبح لكل واحد إيه؟ هوى فبعث، لم يشأ الله أن يجعل منهجه لآدم منهجا منسحبا إلى أن تقوم الساعة، وإلا فرحمة ربنا خلقنا ويعلم إيه أننا نغفل مرة ونسهو مرة ولا نلتزم مرة، فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل، كلما حدثت هذه المسألة يوم يرسل إيه رسول. ولذلك تجد يقول لك إيه مبشرين ومنذرين، تبشير ده والإنذار يقتضي أنهم في الأصل يعلمون، لأن يبشر من آمن بالجنة مثلا وينذر من كفر، يبقى معنى جايين يبشرهم وينذرهم، مش بيحملوا الناس على بداية إيمان لا، ده بقولك بيبشر وينذر، معنى مبشر وينذر، فكأن الأصل الأصيل في القضية أنه إيه أنه إيه معلوم. وقلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، مش كده أن تقولوا إيه إنا كنا عن هذا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق خلقه جاء للخلق الأول اللي هو آدم وأعطاه الإيه المنهج، فطالما كانت الأهواء لا يوجد مجال للخلافات ظلت الإيه المناهج يعني. وبعد ذلك وتعددت الإيه الأهواء، تعدد الأهواء نشئ عن إيه الاستئثار بالإيه بالمنافع، والاستئثار بالمنافع بستأثر بمنفعة ليه، لأنني خايف ما استأثرتش بها أن يأخذها غيري، إذن المنافع لا تتسع لأطماع الإيه، ودي تجدها ظاهرة واضحة ولا لا، لما تكون السلع غمر السوق وفي أي وقت من الأوقات تحب أن تشتري شيئا تذهب إلى السوق فتشتري بتبقى في أزمة، إنما الأزمة لما يقول لك ده شيء وعايز ده ياخده ده ياخده ده ياخده ده ياخده يبقى حين توجد المنافع دون الأطماع تبقى تنشأ الإيه المشكلة. فالمشكلة نشأت، فالحق سبحانه وتعالى رحم ضعف البشر أمام أهوائهم وأمام استئثارهم بالمنافع، فأرسل الرسل لإيه ليبشروا وإيه وينذروا، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. شوف بقى الكلمة دي، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، هي برضو من قبل بس النص يعني، من بعد ما جاءتهم الايه فكأن الاختلاف لم يشأ الله سبحانه وتعالى ان يتركهم ليختلفوا، لا ده هي بس الغفلة، لو ما كانش فيه غفلة ما كانش يحصل ايه ما كانش يحصل اختلاف. طيب من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، كأن الاختلاف لا ينشأ الا من إرادة البغي، ومعنى إرادة البغي يعني إيه؟ يعني أن تريد أنت أن تأخذ غير حقك، تريد أنت أن تأخذ غير حقك، ما دام كل واحد يريد أن يأخذ غير حقه يبقى يجي هنا الإيه؟ هنا يجي البغي، بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله الذين آمنوا، يعني كل رسول جاء مبشرا ومنذرا وحاملا لمنهج الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، الذين آمنوا بالله هداهم الله إلى ذلك المنهج وكانوا أتباع ذلك الإيه؟ الرسول. وظل المنهج سائدا إلى أن مضت فترة طويلة، هذه الفترة الطويلة ابتدأت الإيه؟ برضو المطامع تتنبه من جديد، والنفس تغفل عن منهج الله، وينشأ ما ينشأ، ويرسل الله إيه ويرسل الله إيه رسلا، إلى أن جاءت رسالة الإسلام خاتمة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أن لا ينشأ خلاف في الأصل، لأن كنا حنختلف كنا نقول طيب اختلف الذين من قبلنا فأرسلت لهم رسلا مبشرين ومنذرين، فإذا جاز ذلك علينا أن نختلف لماذا تتركنا أيضا بدون رسول؟ يبقى كأنه أمن أن نختلف الاختلاف الذي يجعلنا مللا ونحلا، أمن أن نختلف الاختلاف الذي يجعلنا مللا، وإلا لو كان ربنا مقدر ان احنا نختلف كان لازم يجيب لنا حد، كان لازم يجيب لنا ايه. ولذلك قلنا من ميزته صلى الله عليه وسلم ومن أنه خاتم الأنبياء بحق أنك لا تجد رسولا من الرسل السابقين فوض عن الله في أن ينشئ حكما جديدا لم يقل به الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم فوض من الله في أن يشرع. أدي أول ما أمن الله سبحانه وتعالى رسول على أن لم يكن لرسول أن إيه أبدا يشرع، لكن ربنا قال في الرسول ما آتاكم الرسول في إيه فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى إذا معنى وترك لأمته أيضا أن تجتهد، ترك لأمته أيضا أن إيه أن تجتهد. يبقى معنى ذلك أن الأمور التي ينشأ منها الاختلاف في الصميم أمن الله أمة محمد أن يحدث فيها ذلك، وإلا لو كان الله قد علم أزلا أننا نختلف اختلافا في الصميم كان لازم يبعث لنا إيه الرسول. ولذلك تجد كل الاختلافات بين طوائف المؤمنين كلها تحاول أنها تتمحك في القرآن، وكل واحد عايز ياخد من القرآن إيه دليله. يبقى احنا ما حدش منا سايب القرآن، بس كل منا عايز يروح ايه، وكل منا ان لم يجد حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول ان يضع حديثا لينسبه الى رسول الله. يبقى الكل رايح فين؟ للقرآن وللايه. يبقى بقي على الناس ان يكونوا اذكياء، بقي على الناس ان يكونوا ايه اذكياء، يعرفوا هل المأخذ هذا من القرآن مقبول ولا مش مقبول، هل الحديث ده بمقاييس الجرح والتعديل موجود ولا مش موجود. يبقى إذن نباهة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أنهم مأمونون على كل شيء، وأن الخلاف لن يصل معهم إلى الإيه؟ إلى ما وصل إليه في الأمم الإيه السابقة، ولكن عليهم أن يكونوا إيه؟ أذكياء، يعلمون الأشياء التي يمكن أن تكون من غير معطيات القرآن، ويريد قوم أن يجعلوها من معطيات الإيه؟ من معطيات القرآن. زي ما يجي مثلا يقول لك إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يوم يجي واحد يقول لك ده تذبحوا بقرة يعني دي عائشة المراد بها عائشة، هو بيتكلم عن أمة محمد ولا عمة موسى، بس يعني شوف أدي يعني بس حاجة بسيطة كده، حاجة إيه بسيطة. يقوم يقول له أنت عايز تخدم قضية من إيه، قضية من عندك. ولذلك يجب أن نتنبه إلى أن القرآن والإسلام مأمون أنه لن يصيبهم شيء ولا تغيير، كل ما يراد أن المؤمنين يكونوا إيه؟ أذكياء. فإذا أراد إنسان أن يستغل آية لسلطة زمنية أو أن يجيء بحديث موضوع ليروج به سلطة زمنية، يبقى المسلمون عندهم إيه؟ فطنة، وعندهم إيه؟ زكاء. وأنا قلت سابقا أنه يجب أن نفهم أن الإسلام شاء الله به حياة القيم، وشاء بالماء حياة المادة. الماء حياة مين؟ حياة المادة. والقرآن والإسلام حياة الايه؟ القيم. الماء ليظل ماء يجب أن لا يكون له لا طعم ولا لون ولا ريحة. يبقى ايه؟ لا طعم ولا لون ولا ريحة عشان يبقى ماء. إن حبيت تعمل له طعم ولا لون وده بقى شربات، ده بيحب البرتقال وده بيحب الفراولة وده بيحب المانجلة، إنما الكل يحب الماء، الكل يحب الإيه. فإذا رأيت دينا قد تلون بجماعة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق الإسلام، وقول له ده بقى شربات مش مية، بقى شربات. كل ما تشوف دين كده، كل جماعة عايزين يصبغوا دين الله بلون، نقول له لا، مدام حطت لها لون ما ينفعش. الإسلام كالماء لا لون له، فإن أردت أن تلونه الألوان دي الناس بتختلف فيه، إنما المية ما حدش اختلف عليها أبدا، كلنا نأخذ الماء ريا لنا، إنما أنت بتحب الفراولة وأنا بحب البرتقال ولا سيبه ده ما نشكره. إذن فيجب أن تفهم أن من ميزة الإسلام أنه لا لون له. ولذلك تجد أمتنا في مصر، أنت تعلم حظ العلم الإسلامي فيها إيه، يعني كل علم الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض مدين لهذه البلاد. وتجد أننا نحب آل بيت رسول الله ولكن لا تجد عندنا متشيعا واحدا. نحب آل بيت رسول الله حب فؤل، إنما أتجد واحدا فينا شيعيا؟ أبدا ما تجدش. أتجد واحدا فينا يكره أبا بكر وعمر؟ أهو إحنا إسلامنا اللي ملوش لون بقى، إسلامنا إحنا ملوش لون، إسلامنا على طبيعة الفطرة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. للونه. ولذلك الذين يحاولون في أي زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل، بطقس، بلون، برسوم، بهيئة خاصة، نقول له لا، أنت تريد أن تخرج الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له. قف عند حد الفطرة الإيه؟ الإسلامية، ولا تلون الإسلام هذا الإيه؟ هذا الإيه؟ هذا التلوين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احنا سابقا قلنا ان كلمة الهداية معناها الايه؟ الامر الموصل للغاية، امر موصل للايه؟ الغاية. وقلنا انها حين ترد من الحق سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، يجب ان تفهم ان الهداية منه ترد على معنيين. المعنى الاول هو الدلالة على الطريق الموصل، المعنى الثاني هو المعونة، هو الايه؟ المعونة. وضربنا مثل برضو ولا نزال نكرره بعسكري المرور، يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية التي تريدها. خلاص، إن سمعت كلامه واحترمته وحبيته يعطي لك شيئا من المعونة، يمشي وياك لحد ما يدلك، ينفذك، يركب وياك لحد ما المخاطر. مثلا كذلك الحق يهدي الجميع، يهدي بمعنى يدلهم، فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية أخرى، وهي أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه. ولذلك قلنا أما ثمود فهديناهم، مش كده قالوا؟ طب مدام هداهم كيف يقول فاستحبوا العمى على الهدى؟ لأن هداهم بمعنى دلهم، وما دام دلهم هم اختاروا العمى على الإيه؟ على الهدى. يقول لك مدام الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى اللي من هداه ذنبه إيه؟ نقول له يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد بين من يشاء هدايته بإن الذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى هو دل الجميع ولا لا؟ وبعد ذلك من آمن به أعانه ويسر له الإيه؟ ويسر له الأمر، بدليل أن الله أثبت الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في آية، ونفاها عنه في آية. ومدام الأمر فعل واحد لفاعل واحد يثبته مرة وينفيه مرة، تجي ازاي دي؟ بقول له ايه؟ انك لا تهدي من أحببت، نفى عنه الهداية ولا لا؟ نفاها. وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، أثبتها ولا ما أثبتها؟ طب كيف ينفي عنه الهداية مرة ويثبتها مرة أخرى؟ والله حكيم، كلام صدر من مين؟ نقول له لأن الهداية نوعين، هداية الدلالة، فهو يهدي يعني يدل الناس على طريق الخير، إنما المعونة على الهداية دي مش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يبقى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل إلى الصراط المستقيم، ولكن الله هو الذي إيه؟ يعين. إنك لا تهدي من أحببت، يبقى إيه؟ ما تعينوش أنت. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحين يقول الله ذلك يجب أن نستحضر الآيات التي شاء الله فيها أن يهدي قوما وأن لا يهدي آخرين. ليه؟ قال لك والله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى بين للي شاء هدايته ولا ما شاء. يبقى يهدي مين؟ يهدي اللي آمن به، يبقى يهديه بمعنى ايه؟ يعينه، وإلا يهديه بمعنى يدل. الكل مدلول ولا لا؟ الكل ايه؟ مدلول. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الايه؟ الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى بين من يهديه ولا لا؟ بين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الساعة تسمع أم حسبتم أم. اعرف إن في هنا حاجتين اتنين، كلمة بل استفهام للإنسان.

ايه زئ زيد، وبعدين قلت لا بل عمرو، يعني كانك اضربت عن مين؟ اضربت عن الاول. وبعدين تبقى دي اسمها ايه؟ بل الاضرابيه. بل تبقى تاتي لتضرب عن كلام سابق، وتاتي بايه؟ بكلام من قبله جديد. طب ادي بل، والهمزه بتاتي للانكار. يجي واحد يقول لك اتسب اباك، اتستفهم منه ولا بتستنكر عليه؟ تستنكر عليه، يبقى اسمها همزه الايه دي؟ همزه الانكار. يبقى امديا جايه بدل حاجتين اتنين، بدل بال الاضرابيه وبدل همزه الايه؟ الانكار. طب يبقى ايه اللي اضربت عنه هنا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يعني اظننتم انكم تدخلون الجنه بدون ابتلاءات تحصل لكم؟ كان اللي كان مظنون ايه؟ بده ينفي المظنون، يضرب عن المظنون ان ندخل الجنه بدون ابتلاء. الا اضرب عن دي وانكر، بل ليس الامر كذلك. بل ليس الامر، لان همزه الانكار تدل على النفي ولا لا؟ يبقى اذا ساعه ترى ام تقول ان دي تتضمن معنى بل الاضرابيه وهمزه الايه؟ الاستنكار. فان كنت تعتقد انك تدخل الجنه بدون ان تبتلى بالباساء والضراء فليس الكلام على ذلك، بل لا بد من ابتلاء. ان كنت تظن هذا احنا ننكر عليك الايه؟ العمليه دي. فاذا جاءت الهمزه لوحدها بالانكار زي من الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ يبقى انكر بس، لان الكلام هنا ابتداء، الكلام هنا ابتداء. لكن الكلام لما يكون ظن الظان انك تريد ان تقول انك ستدخل الجنه بالاحساب، نقوم نقول ايه؟ نجيب له ام اللي هي فيها ايه؟ همزه الانكار وبل. فان لم يكن فيه كلام ما قبله يقوم يبقى ايه؟ تبقى همزه الانكار. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ينكروا ان يظن الناس انهم يكفيهم ان يقولوا امنا بدون افتناء. ليه؟ لان قول الايمان شيء وتحمل تبعات الايمان شيء اخر. والا كان القول يبقى سهل ولا لا؟ القول يبقى ايه سهل. الذي يصعب عمليه الايمان ايه؟ لا، العمل، حمل النفس على منهج الايمان. ولذلك احنا قلنا سابقا نفتكر ان الجماعه الذين عاصروا محمدا صلى الله عليه وسلم ساعه قال لهم قولوها، قولوا لا اله الا الله، وقعدوا يعني استكبروا انهم يقولوه، كانوا فاهمين لمطلوبه، كانوا فاهمين لمطلوبه. والا لو كانوا عارفين انها كلمه تقال بلا رصيد من عمل يؤيد ما كان اسهل ان يقولوها. انما دول عندهم كلمة وعايزين ما يقولوهاش إلا بإيه؟ إلا بحقه. ولذلك قالك ده احنا نقولنا لا إله إلا الله تبقى المسائل بتاعتنا انتهت كلها. يبقوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقوا فاهمين. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ طب العلاقة دي بين هذه الآية وبين ما تقدم، متى فهمنا أنهم حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا حتى يأتي الله ليضرب ببل وينكر بالهمزة؟ من أي شيء أخذنا؟ أم قال لك لأن ما دام حصل اختلاف في الآيات السابقة، معنى الاختلاف يعني إيه؟ إن ناس يبقى لهم وما دام يحصل خلاف بين جماعة يبقى يحصل متاعب ولا مش متاعب؟ يبقى لازم يحصل إيه؟ متاعب. المتاعب دي هتبقى بلاء لمين؟ لمن يصمت ويصبر على الإيمان وتبعات الإيمان تخليه إيه؟ يقف. ولذلك فهدى الله الذين إيه؟ لما اختلفوا فيه من الحق بالإيه؟ بإذنه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما يأتكم، احنا طبعا عرفنا واحنا بنتعلم في القواعد ان عندنا ادوات نفي وجزم، مش كده؟ من ادوات النفي لم وايه؟ لم ولما، مش كده؟ قلنا قالوا ان الفرق بينهم ان هما الاثنين للنفي صحيح، بس هذا النفي استمر الى وقت الكلام ولا ما استمرش؟ لم يحضر زيد أي في الماضي، مش كده؟

0: إنما ده الجائز إنه حضر الآن، لم يحضر ولكنه قد حضر، يعني قبل كده ما حضرش إنما إيه حضر دلوقتي. لكن إذا قلت لما يحضر يبقى النفي استمر إلى الآن كمان، يبقى برضو لسه ما جاش، يبقى أنت تقول إيه لم يحضر زيد وحضر الآن، يعني ما حضرش قبل الإيه ولكنه في أثناء الكلام جه. إنما ساعة تجيء لما يبقى برضو لم يحضر، لما يحضر زيد يبقى لم يحضر قبل كده ولا الآن ما حضرش. يبقى إذا امتازت لما بأن منفيها يتصل بالإيه بالكلام ولم ينقطع منفيها. قال لك وإذا جئت بلم مش ضروري يجي، لم يحضر زيد ويمكن ما يجيش خالص، إنما لما تقول لما يحضر يبقى فيه إيه، إنه فيه المحيط، يبقى فيه توقع المنفي، فيه إيه توقع المنفي. ولذلك إيه؟ قالت الأعراب إيه؟ آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أهم لما سمعوا ولما دي قالوا في أمل أنه حي إيه؟ هم قالوا إحنا آمنا، فقال لهم لا خلكم صادقين، الإيمان ده عملية قلبية، لا يقال أنك آمنت لأن دي المسألة قلبك، إنما قول أسلمت يعني خضعت وعملت زي ما بتعمله، إنما هل ده عن إيمان ولا مش إيمان ده موضوع آخر، ده إيه؟ ولما يدخل الإيمان في إيه؟ في قلوبكم. هنا بقى الآية بتقول إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الإيه؟ الجنة. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يبقى إذن لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا إيه؟ جاءكم ما حدث لمن سبقكم من الإيه؟ من الأمم، يفتنوا ويبتلوا ويمحصوا ببأساء ونعماء وضراء وسراء، وبعدين اللي يثبت يبقى ده يستحق الايه انه يروح الجنه. فما تظنوش انكم امه متميزه، احنا صحيح ميزناكم باشياء، انما ما ميزناكوش بانكم تمتخذوا العمليه بدون ابتلاء، بل على العكس يجب ان يكون الابتلاء على قدر النعماء، بل لابد ان يكون الابتلاء على قدر النعمة. انتوا هتاخدوا دور عالي في الامم، يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه؟ على القدر. انا عايز واحد بس عشان يدوب بيفك الخط بيكفي ان انا باخده الابتدائية ولا لا؟ واحد عايزه اكتر من كده بقول الاعدادية، واحد بقى هيئه لعملية اوسع من بقول الثانوية، واحد تاني عايزه بكالوريوس، واحد عايزه مثلا دكتوراه. اذا كل واحد يمحص على قدر مهمته ولا لا؟ فان كنتم على قدر مهمتكم في الوجود وانكم ستحملون الرساله الخاتمه وتنساحون بها في الدنيا، يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه؟ على قدر عظمه موضوعكم. ولما ياتكم مثل الذين خلوا ايه من قبل، قول الله ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اللي عندهم بقى حاسه لغويه يعرف انهم هيبتلوا ولا لا؟ ما هي ولما هي مش كده؟ ولما جت هنا هي، وما دام ولما يبقى المدخول بتاعها عنده انه جاي يعني. ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف كلمة وزلزلوا دي في اللغة العربية خاصية، هذه الخاصية انها خاصية تعبير الصوت عن واقعية الحركة، الصوت نفسه يعبر لك عن واقعية الايه؟ زل زلة، مش وزلزله يعني من زلزلة، تبقى زل زلة، يبقى مقطعين اتنين، مقطع مكرر مرتين، مقطع. طب زلة يعني ايه؟ زلة سقط عن مكانه او تحرك عن مكانه، خلاص وقع عن مكانه. طب وثانية يبقى فيه وقوع، خد بالك اهي، في وقوع وبعدين هيجي وقوع ايه؟ وقوع تاني. الوقوع التاني مش امتداد كده للوقوع الاول كده كده، لا ما تبقى الزلزلة دي، انما شوف اهي ديا تغير ايه كده وبعدين جت زلة تاني كده، مش كده ولا لا؟ تجد ان كل المقاطع اللي بتكرر ديا قه قه قه قه، مش كده؟ طيب مثلا تيجي تقول ايه صلصلة، صلصلة الجرس مثلا، عمل صل وبعدين ضرب في الناحية التانية، مش جه كده وكده؟ اهي زلزلة عملت كده وكده، زلزلة كده وكده في اتجاه واحد، ما تبقى زلزلة في في اتجاه واحد تبقى ماشية رتيبة، ها؟ إنما كده تبقى كده. وبعدين زل زل زل زل. مثلا إيه؟ تيجي مثلا صل بتاع اللي بتضرب دي جات الناحية دي وبعدين رجعت إيه؟ جات صرصرة مثلا، قهقهة، جرجرة، جلجلة، كل دي أن تدل على إيه؟ وانت تعرف كلمة لما تقول إيه؟ لخلخ. لخلخ يعني إيه؟ أهي لخلخ دي هي تحديد بسيط لكلمة خلخل. خلخل كده ما يشدش كده على طول، ما تنفعش، لازم يرجع كده. الله ليه؟ أم قال لك لأن العملية في الزلزلة بتغير اتجاه، بيسموه في حركة القصور الذاتي. معنى القصور الذاتي يعني ايه؟ انت حين تكون راكبا سيارة، راكبا ايه؟ سيارة، وبعد ذلك يأتي قائد السيارة فيعوقها، يعني يفرملها فرملة قسرية، ماذا يحدث لك؟ بتندفع الى الامام ويمكن تكسر الازاز على حسب قوة. ايه اللي خلاك تندفع الى الامام؟ لان جسمك وانت راكب مهيئ ان يسير اماما، انت غير السيارة، اللي قائد السيارة خلاها ايه؟ تقف وانت لسه ماشي. هو وقف كده انما جسمك لسه ايه؟ ماشي. فالعملية دي خلتك انت، هي وقفت وانت ماشي، يبقى لازم تصطدم، تبقى في مقابلة ولا لا؟ بعد ما كنت انت والسيارة في اتجاه واحد، صار بتعويقها بالفرملة هي اصبحت في اتجاه الايه؟ العكس، وانت في اتجاه الامام، يبقى لازم تصطدم ولا ما تصطدموش؟ لازم تصطدم ضروري. يبقى بقى عملية الايه اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الزلزلة بتعمل عمليات ايه؟ لما يجي يعوقها بالفرملة وبعد ذلك يرجع، ما يجراش حاجة بقى، انما اللي يحصل وبعدين يقوم وبعدين يقوم وبعدين يقوم بقى. يبقى عملت عدتة القصور الذاتي في النفس ولا لا؟ يبقى دي عملت الخطخضة اللي احنا برضو خطخضة اسمها ايه؟ برضو ايه؟ خطخضة. وزلزلوا، زلزلوا يعني اصابتهم الفاجعة الايه؟ الكبرى الملهية متكررة، ومش متكررة على نمط واحد، يجي الايمان ياخدهم والمصائب والاحداث تشدهم، والايمان ياخدهم والمصائب والاحداث تشدهم، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. هل القول من الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ وبعد ذلك الا ان نصر الله قريب ممن؟ من الله؟ ولا هم يسوبون الى رجهم متى نصر الله، وبعدين يتنبه فيهم حقيقه الايمان يقول الا ان نصر الله قريب. يبقى هو بين ايه؟ عمليه متى نصر الله والى ايه؟ الا ان نصر الله قريب. الاحداث تاخذهم بحركه يقولوا متى نصر الله، وبعدين يفوقوا ايمانهم الا ان نصر الله قريب. تبقى العمليه منهم ايه؟ متى نصر الله منهم وايه؟ والا ان نصر الله قريب منهم ايضا. او ان مجموع الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الجماعة معه، مجموعهم ما يأتي متى نصر الله الا ان نصر الله قريب، انسب كل قول الى اللائق ان يقوله، فيبقى المؤمنين يقولوا متى نصر الله، ورسول الله يقول الا ان نصر الله قريب. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم. حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.
3: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات.

أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.

0: صادا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
2: The

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: أول بشارات القرآن، أول بشارة تقرأها في القرآن وتمر عليك في القرآن، وربنا بيبشر المؤمنين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تلاقوا في القرآن التعبير ده بيتكرر كتير قوي، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار. الجنة من نعيمها ومن متعتها تجري من تحتها الأنهار. يا ترى الأنهار دي بتجري من تحت الجنة؟ مش فاهمين يعني ايه تجري من تحتها الأنهار. أول حاجة، الأنهار في الدنيا بتمشي في ممرات معينة، بتبقى الأرض منخفضة معروفة، إنما الأرض في الجنة مستوية. الأرض في الجنة مستوية، مش زي ما بننزل بحر من البحار ولا نهر من الأنهار ونلاقي الأرض تبقى رملية ونحط رجلنا فيها فتغرس وتبقى مستويات ويبقى فيه علو وانخفاض. لا لا خالص، الأرض في الجنة مستوية، والأنهار تجري من فوقها، تجري من فوقها. وهنا اللقطة، تجري من تحتها الأنهار، وانت قاعد في قصرك وانت قاعد كده شايف المنظر التحفة ده، الروعة ده، وتلاقي منظر الطبيعة الخلابة دي، وتلاقي منظر الأنهار. احنا قلنا ان في اربع انهار اساسية في القرآن قال عليها، كان نهر الماء ونهر اللبن ونهر العسل ونهر الخمر، لكن في انهار تانية ذكرها القرآن، نهر الكوثر. نهر الكوثر، قال الله تبارك وتعالى ممتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا له ما الكوثر، قال نهر وعدانيه ربي، ربنا سبحانه وتعالى وعدني بالنهر ده كثير الفضائل كثير الخيرات. وعشان كده المفسرين اختلفوا في تفسير معنى الكوثر، درجة ان وصلوا الموضوع ل16 قول، خلاصتها حاجتين، ان هو النهر ده اللي ربنا امتن بيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه كلمة الكوثر نسبة لكثرة، كوثر بمعنى كثير الشيء. ايه الكثير؟ قالوا كثير المزايا، كثير الخير، يدخله اهل الخير، يشرب منه ويعيش متعته اهل الخير. ويبقى النهر ده اللي ربنا امتن بيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان هم أمة الخير. يا مسلم يا مسلمة، افعلوا الخير. ربنا في خواتيم سورة الحج يقول، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. يا أمة النبي محمد، يا من اختصكم الله عز وجل بالنبي الخاتم، ربنا امتن على النبي بالكوثر عشان انتوا تبقوا اهل الخير. شوف كل سكة فيها خير وحاول تحط فيها بصمة، شوف كل سكك الخير وحاول ان انت تقدم فيها ولو قطرة، شوف كل سكك الخير وحاول ان يكون ليك فيها يد. افعلوا الخير، افعلوا الخير. أمة النبي محمد أمة كفالة الأيتام. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وشاور بالصبعين دول صلى الله عليه وسلم، بالسبابة وبالوسطى وقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وكان هو يتيم صلى الله عليه وسلم. فعشان كده وصى باليتيم ويقول أتحب أن يلين قلبك؟ في حد مننا ما نفسوش أن قلبه يبقى خاشع؟ كلنا والله. قال أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك واللي نفسك فيه ربنا يحققه لك؟ آه طبعا. قال امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. يا أمة النبي محمد اكفلوا الأيتام، يا أمة النبي محمد اسعوا على الأرامل والمساكين. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فعل الخيرات مع الأرامل والمساكين وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة النبي محمد ما ينفعش يبقى فيكي فقير ومسكين. دين جعل مصرف أساسي من مصارف الزكاة، أول المصارف، أول حاجة تحط فيها زكاة مالك الغلابة والمساكين. وقال إنما تنصرون بضعفائكم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يا أمة النبي محمد ساعدوا الناس على فعل الخيرات، افتحوا في كل الأبواب، أبواب الخير كتيرة. أمة النبي محمد أمة الخير، عشان كده قال إنا أعطيناك الكوثر. فهتشرب من النهر ده اللي أحلى من العسل وأبيض من الثلج، والحواف بتاعته الجوانب بتاعته من اللؤلؤ والياقوت. ياه على الجمال، ياه على الروعة، ياه على المتعة. حفته در جواهر والماز، والقباب بتاعته معمولة من اللآلئ الجميلة دي، وعليه كؤوس بعدد نجوم، بعدد النجوم في السماء. الكوثر نهر اختص الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس الآيات قالت لنا برضو شوية معاني تانية، وهي دي القيمة والمعاني اللي عايزين نعرفها ونطبقها من خلال نهر الكوثر. قال فصلي الصلاة لربك الإخلاص، وانحر إنك تذبح لله تبارك وتعالى النسك زي ما بيكون في عيد الأضحى. فصلي لربك وانحر إن شانئك اللي يكرهك ويبغضك هو الأبتر. فيها ثلاث معاني.
1: يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيه.
0: المعنى الأولاني صلي، صلاتك صلاتك يا أمة النبي محمد، يا أمة الصلاة صلي تصل. شوفوا كلمة الصلاة جاية معاها كلمة الصلة، صلة بينك وبين سيدك ومولاك. صلي والمين ده ربنا، مش حبيبك، مش حبيبك، مش أعظم في قلوبكم من كل أحد؟ يبقى لربك، لربك، لسيدك. عارفين اللي بيحب ربنا كلمة رب دي بتعمل معاه مشاعر تانية خالص. عارفين ربنا لما يجي يقول وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، يعني الناس تكفر بربنا والناس تعصي ربنا والناس تبعد عن ربنا، بس هو حبيبي، بس هو سيدي، بس هو مولاي سبحانه وتعالى. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هي دي لربي عشان ربنا، هي دي معنى فصلي لربك وانحر. هي ايه فكرة انحر؟ فكرة ان في حاجات كتير قوي انت لازم تتخلص منها، ومنها حظوظ النفس. يعني ايه حظوظ النفس؟ الهوى، المزاج، المود. في حاجات كتير قوي انت محتاج انك تذبحها، طمع النفس. قالوا خلاصة السر لربنا سبحانه وتعالى في كلمة واحدة: اذبح الطمع. طمعان تعيش أكتر، طمعان في فلوس أكتر، طمعان في شهوات أكتر، طمعان في برستيج ومكانة أكتر. ألهاكم التكاثر. قالوا اذبح الطمع بسكين اليأس. يا خلاص هي كلها أيام وعجلنا إن شاء الله، فخلاص يعني مش هقعد أشغل بالي بقى بالفلوس الكتير قوي دي، مش لازم، مش لازم يبقى ده كل اهتمامي. أشتغل طبعا ولازم، فامشوا في مناكبها، لكن مش محروق القلب عليها. هو ده المعنى. انحر حاجات كتير، لازم تنحرها، لازم تتبعها، لازم تبعد عنها. فالتلات معاني دول مع معنى افعلوا الخير، هو ده المشهد من نهر الكوثر. في انهار تانية؟ اه طبعا، ده احنا لسه ما جبناش سيرة النيل والفرات، واحنا بالذات بقى لينا يعني معاني كده لما نيجي نقف على نهر النيل ونحس كده انه نهر من انهار الجنة، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، قال اربع من انهار الجنة. عدوا معايا بقى، خدنا كم نهر لغاية دلوقتي؟ خمس انهار. النهر السادس والسابع والثامن والتاسع نهر النيل، ونهر الفرات، ونهر قال النبي عنه اسمه نهر سيحان ونهر جيحان، وقالوا سيحون وجيحون، مش فاهمين حاجة مين دول. قالوا سيحان ده نهر دلوقتي اسمه سرداريا في الاتحاد السوفيتي، ونهر جيحان ده اسمه نهر أمو داريا، وده موجود دلوقتي في أفغانستان. الأنهار الأربعة دول النبي قال أنهم من أنهار الجنة. طب هنا وقفة بقى، إزاي يا عم أنت بتقول إن الجنة ها مفيش حاجة زيها خالص، والنبي بيقول النيل من أنهار الجنة؟ طب ما احنا شايفين النيل، طب ما احنا شايفين الفرات، طب الأنهار دي ما هي موجودة على الأرض. قال لك أسماءها بس، أسماءها بس، وفيها كده معنى زي ما كنا بنقول إن في حاجات بتذكرنا بالجنة، زي الحجر الأسود، زي الروضة من رياض الجنة اللي هي روضة النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجات بتفكرنا بالجنة، لكن هي في وسطها دلوقتي في شكلها الحالي ليست كما هي في الجنة. الجنة ما لا عين رأت. يبقى لازم نبقى فاهمين المعنى ده كويس. ففي نهر النيل ونهر الفرات ونهر جيحان ونهر سيحان اللي احنا قلنا عليهم. في انهار تانية اتذكرت في بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم نهر اسمه البيدح. معلومات جديدة دي، ايه البيدح ده؟ او قالوا في بعض الروايات البيدح. ايه القصة؟ واحدة شافت رؤية امرأة وجات للنبي صلى الله عليه وسلم وحكت له الرؤية دي، وقالت له انه كان في انسان شافته في الرؤية وكان متسخ الثياب ثم غمس في نهر البيذخ، وأنه من أنهار الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا فين المرأة اللي قالت الكلام ده؟ فقال صدقت، صدقت كما قالت. فقالوا فهذا النهر، نهر البيذخ ده نهر من أنهار الجنة، ولعله نهر من معاني الطهر، لأنه في الرؤية إن الرجل اللي كان متسخ الثياب ده أول ما نزل فيه، أول ما نزل فيه خلاص عاش بقى جمال الجنة وتغير حاله وبقى على صفة أهل الجنة. في نهر آخر النبي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم اسمه نهر بارق. نهر إيه؟ نهر بارق. مين بقى اللي هيدخل نهر بارق؟ الشهداء. وطبعا الشهداء دول كل شوية ناخد ليهم لقطة كده، مرة نتكلم عن تيجان الملوك وإن تاج الملك ده هيلبسه الشهيد، وهنا نهر بارق ده نهر خاص بالشهداء. ربنا بيحب الناس دي قوي، أصله بيبيع نفسه لله، أصله عنده الاستعداد إنه يضحي بكل شيء بس ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، فنفسه رخيصة عليه وربنا اشترى. وعشان كده الشهداء ليهم معنى كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، فاختصهم الله عز وجل بنهر بارق. من هنا تحسوا ليه القرآن كتير بيتكلم على معنى الأنهار، الأنهار اللي منظرها خلاب ورائعة وفائقة الجمال، تجري من تحتها الأنهار. وربط القرآن بحاجتين أساسيتين، قلنا البشارة دي قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشر مين اللي بيعمل الحاجتين دول. وهنا المعنى والقيمة الأساسية اللي عايزين نطلع بيها من حلقتنا. القصة يا جماعة مش بس قلب ومش بس شك، عندنا احنا مشكلة كبيرة قوي تقدر تسميه مرض الانفصام الإيماني. تلاقي ناس تقولك يا عم ربنا رب قلوب، صح، وتلاقي الأعمال مفيش، وتلاقي ناس كل حاجة عندهم شكله بس، المنظر وبس، وتلاقيه للأسف ولا هو هنا خالص في معاني القلوب دي. آمنوا وعملوا الصالحات عشان يبقى ليهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ادتني معنى الإيمان قول وعمل. الإيمان لازم يبقى شيء جواك وقر في قلبك ويصدقه العمل، يدور على 5 حاجات أساسية، لو طبقتها لك الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. أول حاجة إنه يبقى تصديق بالقلوب. يا ترى قلبك مليان إيمان؟ يا ترى قلبك مليان يقين وحب وذل وخضوع لله رب العالمين؟ تصديق بالجنان وعمل بالأركان. عمل بالأركان يبقى لازم جسمك ده كله يعبد ربنا. عشان كده ربنا بيعبد الجسد ده في الصلاة، بيعبد الجسد ده صيام، بيعبد الجسد ده في الحج والعمرة، ان جسمك كله في كل مفصل من مفاصل جسمك دي ليها شكرها، ليها انك تعمل لها اعمال معينة. قال صلى الله عليه وسلم على كل سلامة، يعني كل مفصل من مفاصل جسمك عليه صدقة، لازم تتصدق عنه، تتصدق عن النعمة دي، نعمة العين، نعمة الحواس بشكل عام، نعمة الشم والإبصار، ونعمة الجسد والصحة والعافية. قال النعم دي لازم لها صدقات، على كل مفصل من مفاصل الجسد قال صدقة، وقال وعلى كل تسبيحة صدقة، فالتسبيحة صدقة، وعلى كل تحميدة صدقة، وعلى كل تهليلة صدقة، وعلى كل تكبيرة صدقة، ويغني عن ذلك ركعتان. هذه الواجب العملي، ركعتان يصليهما من الضحى، تصلي ركعتين ما بين شروق الشمس لغاية قبل صلاة الظهر بنحو الربع ساعة، تبقى أنت كده النهاردة أديت شكر نعمة جسمك، سلامة اللي هي الأعضاء مفاصل الجسد. يبقى يا جماعة الإيمان يبقى وقر في القلب وصدقه العمل، وقول يطلع من لسانك لا إله إلا الله، يزيد بطاعة ربنا وينقص بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. هي دي فكرة آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: عناوين النشرة: ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا، وطهران تؤكد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني تعطل محادثات أسترالية بريطانية في لندن بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية. منظمة الصحة العالمية تقول أن الحر الشديد قتل أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ العام 2022. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا. وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن بعد إعلان ترامب. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل فإن أي أخبار يصدرها ترامب بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ الباليستية ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. أصيبت مهمة وزير الدفاع ريتشارد مالز لإجراء محادثات في لندن حول اتفاقية أوكوس الدفاعية وتزويد أستراليا بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي بنكسة كبيرة بعد الإعلان أمس عن استقالة نظيره البريطاني جون هيلي. في خطوة مفاجئة قال هيلي أنها جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية التي تحتاج إليها بريطانيا للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات. وأضاف هيلي في خطاب استقالته أنه بعد أبلاغه بأن خطة الاستثمار الدفاعي لا توفر حاجات القوات المسلحة لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الدفاعية ديفيد شوبريدج لفت إلى أن الخضر كانوا الحزب الوحيد الذي رفض اتفاقية أوكوس ودعا إلى أنفاق مئات مليارات الدولارات المخصصة لشراء الغواصات على حاجات الأستراليين الملحة.
1: The Greens are the only political party in the federal parliament who says no to AUKUS, who says we should not be spending $400 billion chasing nuclear submarines that will never turn up. And instead, yes, invest some of that in our defence, but reinvest that in human security here in Australia too. It is remarkable to watch the Labor Party chase the AUKUS ghost, the AUKUS unicorn, from country to country around the world and be met with this kind of ritual humiliation.
0: قال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر جوردن ستيل جون أن جلسات الاستماع البرلمانية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة أظهرت وجود توجه واضح لمعارضة تمرير هذه الإصلاحات بصيغتها الراهنة. وتتضمن الإصلاحات الحكومية وضع ضوابط للحد من الكلفة المتواصلة الارتفاع للخطة وإخراج حوالي 300 ألف شخص منها أو عرقلة استفادتهم من خدماتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد جوردن ستيل جون أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية تشير بوضوح إلى رفض حكومات الولايات والمقاطعات للخطة الحكومية، إضافة إلى رفض ذوي الحاجات الخاصة والأخصائيين الصحيين لها.
2: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: ومن المنتظر أن تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها حول نتائج عملها الأسبوع المقبل. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا حياتهم منذ العام 2022 بسبب الحر في أوروبا، وذلك بعد موجة حر شهدت تسجيل بعض البلدان درجات حرارة قياسية في شهر أيار مايو. وقال هانز كلوغي المدير الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا أن تبعات تغير المناخ تشكل خطرا واضحا وقائما، وأكثر مظاهرها المباشرة والفتاكة هي الحر الشديد. وأضاف خلال فعالية أقيمت في برلين لإطلاق إرشادات جديدة حول حماية الأرواح من الحر الشديد أن الحر قاتل صامت ولكنه ليس حتميا، ويؤثر الحر الشديد خصوصا على المسنين والصغار والأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى وغيرها، إذ يتسبب في الإصابة بالجفاف وضربات الشمس. وأكد كلوغي أن معظم الوفيات كان يمكن تفاديها، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس سوى قمة جبل الجليد، إذ يعاني ملايين الأشخاص الآخرين تداعيات بدنية وعقلية. ويقول علماء أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يفاقم الظروف المناخية المتطرفة، بحيث أصبحت الأحداث الجوية مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات أكثر شدة وتكرارا. وقال كلوغي أن أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع من أي قارة أخرى. ولفت إلى أنه رغم أهمية التصرفات الفردية مثل تجنب التعرض للحر، فهي لا تكفي لمكافحة أزمة منهجية، داعيا إلى استجابة منسقة وقوية ومؤسسية. في أخبار الرياضة، حققت المكسيك أحد الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026 في كرة القدم فوزا سهلا فجر اليوم بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا، التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين أمام 80 ألف متفرج على ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو. وسجل خوليان كينيونيس لاعب القادسية السعودي الهدف الأول في المونديال في الدقيقة التاسعة من المباراة. وبهذه النتيجة حصدت المكسيك ثلاث نقاط لتتصدر المجموعة الأولى بانتظار مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا التي أقيمت في وقت لاحق في غوادالاخارا، وفازت فيها كوريا الجنوبية بهدفين لهدف. وانطلقت مباريات كأس العالم بعد حفلة موسيقية مثيرة خطفت فيها المغنية الكولومبية شاكيرا الأنظار. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد ممطر 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبرت أمطار متفرقة 18، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
1: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
2: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.
1: باب الحث على الأكل من عمل يده.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما عبدا بعفو

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم إنك أنت الوهاب لا سواك، والمعطي لمن دعاك. يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ سناك. اجعل كل أيامنا في حسن عبادتك، وارزقنا من خير الدنيا ونعيم الآخرة. الحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل، تجاهل أحداث، تجاهل أشخاص، تجاهل أعمال، تجاهل أقوال. عود نفسك على التجاهل الذكي، فليس كل أمر يستحق الوقوف. خلق الله الناس من ماء وطين، بعضهم غلب ماؤه طينه فصار نهرا، وبعضهم غلب طينه ماؤه فصار حجرا. اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. تبيض الدجاجة بيضة واحدة زهيدة الثمن، فتملأ الدنيا نقنقة وبقبقة، بينما تضع السمكة آلاف من الكافيار غالي الثمن وهي صامتة. وهنا الحكمة، اصمت ودع إنجازاتك تتحدث، ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق يوم القيامة سيسأله الله عن صدقه، فكيف الكذب؟ وما أجمل الغرباء حين يصبح أصدقاء قدرا، وما أصعب الأصدقاء حينما يصبحوا غرباء فجأة. في قاعة الامتحان يعم الصمت والهدوء، وفي امتحان الآخرة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إذا كنت تريد أصدقاء اشرب من كأس التغافل حتى تسمل. وقال الإمام أحمد رحمه الله، 9 أعشار العافية في التغافل. وعندما ترى شخصا يتجاهل كل ما يزعجه، لا تصفه بأنه بارد الأعصاب، ثق بأنه قد تألم حتى تخدر. هناك أخطاء تستحق فرصة أخرى، وهناك أخطاء لا تستحق إلا الرحيل. فلنحذر من الذين نحبهم أن يرحلوا دون استئذان. اعلم أنه من أهم ما يغرسه التوحيد في قلبك أن تعرف أنه لا سعيد إلا من أسعده الله. والله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى وأقنى. فالسعادة ليست بالزوج ولا بالأولاد ولا بالأصدقاء ولا بالرفاهية. السعادة، كل السعادة، في اتصالك بالله سبحانه وتعالى، وتعلق قلبك به، ومعاملتك مع الله. درب نفسك على كثرة طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدودا بينك وبين الله. واعلم أن نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك، ونصف الحكمة الصمت. كل شخص لديه قصة حزن بداخله، شخص عانى من أشخاص أحبهم، وشخص تعب من التضحية دون نتائج، وشخص يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، وهكذا. هي الدنيا، ولهذا سميت الدنيا. فقط خذ نفسا عميقا وقل الحمد لله. اللسان ليس له عظام، فعجبا كيف يكسر بعض القلوب، وكيف يكبر بعض القلوب، وكيف يقتل بعض القلوب، وكيف ينير الله به الدروب. فبلسانك ترتقي، وبلسانك تزف للجنة، وبلسانك تحترم، وبلسانك ترتفع عند الله بحسن خلقك، وتكون محبوبا لدى الناس. اللهم اجعلنا من المحبوبين، ومن المقبولين، ومن الشاكرين، ومن المتقين يا رب العالمين. اللهم استجب الدعاء وتقبل الرجاء، إنك سميع مجيب الدعوات. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هل شعرت يوما أن عمرك يتسرب من بين يديك دون أن تفعل شيئا حقيقيا؟ هل نظرت لنفسك وقلت متى صرت هكذا؟ متعب؟ مشتت؟ ضعيف الإرادة؟ صدقني لم يكن هذا التغير فجأة، بل بدأ بصمت من جهاز صغير في جيبك، الهاتف المحمول الذي صار امتدادا ليدك يرافقك في كل وقت. في هذا الفيديو لن نتكلم عن الهواتف كأداة سيئة، بل عن كيف يدمر استخدامها الخاطئ حياتك دون أن تشعر. خمس ضربات خفية تتسلل إليك من هاتفك، وربما كانت تسرق منك أعز ما تملك وأنت لا تدري. أولاً، إدمان الشاشة وتضيع العمر كل يوم تقول خمس دقائق بس، وتنقضي الساعة تلو الأخرى وأنت تتنقل بين تطبيق وتطبيق من فيديو لآخر حتى تنام على الضوء الأزرق. لكن الحقيقة المرة، تلك الساعات تسرق من عمرك الحقيقي، من مستقبلك، من صحتك، من عبادتك، من علاقاتك. الهاتف لا يسرق وقتك فقط، بل يسلب منك القدرة على الإحساس بمرور الوقت، ويجعلك تظن أن الحياة كلها مؤجلة وأنك تملك وقتا، بينما أنت تخسره كل يوم. الدقائق الضائعة لا تعود، والعمر الذي يذهب في اللاشيء لا يعوضه شيء. ثانيا، تشويه العلاقات الاجتماعية في الماضي. كنا إذا جلسنا مع أحبابنا تحدثنا، ضحكنا، شعرنا بالقرب. أما الآن نجلس معا وكل واحد في عالمه، في شاشة صامتة. صار الهاتف هو الصديق والونس حتى ونحن بين ناس نحبهم. الأسوأ أن بعض الناس بدأ يشعر بأن التواصل الحقيقي صار ثقيلا، وأن الرد على رسالة مكتوبة أسهل من مواجهة حقيقية. الهاتف قرب المسافات، لكنه قطع القلوب عن بعضها. ثالثا، تدمير التركيز والإنتاجية. هل حاولت يوما أن تدرس أو تعمل أو حتى تقرأ كتابا، وفجأة إشعار، ثم فضول، ثم تنقل عشوائي، وفجأة انتهى الوقت؟ الهاتف يسلب منك واحدة من أعظم النعم، التركيز. ومن يفقد التركيز يفقد القدرة على البناء والتعلم والإبداع وحتى التفكير. الهاتف لا يسرق الوقت فقط، بل يقطع عقلك إلى أجزاء صغيرة لا تكتمل فيها فكرة. رابعا، إدمان المقارنة وتحقير الذات. تفتح مواقع التواصل فتقابل حياة مثالية، هذا سافر وهذا تزوج وهذه اشترت بيتا وتلك تملك ملامح لا توصف، فتبدأ تقارن دون أن تشعر، وتبدأ تكره حياتك، شكلك، ظروفك، رغم أنك ترى فقط الصورة ولا ترى الحقيقة، ترى النتيجة ولا ترى الثمن. تنسى أن كل إنسان يخفي ضعفا. خامسا، الوقوع في الذنوب الخفية. الهاتف ليس وسيلة تواصل فقط، بل بوابة مفتوحة لكل ما هو حلال وحرام. ومع الخلوة والليل وضعف النفس يسهل الوقوع في الزلة. مقطع قصير، صورة، محادثة، ثم اعتياد، حتى يصبح القلب مظلما والروح منهكة ولا تشعر بشيء مما حولك. الذنب الخفي لا يراك فيه أحد، لكن قلبك يشعر، والله لا يغفل. تذكر هذا دائما. الهاتف ليس عدوا، لكن الاستخدام غير الواعي له يمكن أن يسرق منك أغلى ما تملك، عمرك، علاقتك بربك وبمن حولك، وحتى علاقتك بنفسك. ابدأ من الآن، استرد وقتك، انتبه لروحك، وكن أنت المسيطر لا الهاتف.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
1: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
2: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.
1: باب الحث على الأكل من عمل يده.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-umma. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم conveyed the message, fulfilled the trust, advised the ummah, fought and struggled in the path of Allah, and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with that platform is doomed. نواصل إن شاء الله بحثنا عن أهداف القرآن ونصل إلى الهدف السابع الدعوة إلى عالم إنساني متعاون. We continue our talk about the goals of the Quran and we come to the seventh goal, which is calling to a cooperative humane world. لا يفهم من دعوة الإسلام إلى إقامة أمة متميزة بأهدافها وقيمها ومناهجها ذات رسالة متميزة بمقوماتها ومثلها وخصائصها أن الإسلام دين